سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآيات في سورة الحجر، ونحن أيها الفضلاء نتكلم عن الخوف والرجاء، وذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن هذا الإنسان يفسد في الأرض ويظلم نفسه ويظلم من حوله عندما ينعدم الخوف من الله عز وجل. هؤلاء الذين يظلمون غيرهم ويظلمون أنفسهم وهم لا يستحضرون الخوف والرجاء، لو سئل بعض هؤلاء أين تظن نفسك بعد الموت لربما تعجب من السؤال، ولربما قال لك وهل أنا يهودي أو نصراني أو ملحد لتسألني هذا السؤال. هذا هو الغرور. والقرآن الكريم يذكر لنا حال الأمم السابقة الذين أخذتهم الأماني فيظنون أنهم ناجون مع ضلالهم، مع تقصيرهم، مع بغيهم وفسادهم. ودعونا ننظر في هذه الآيات. قال تعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتأمل معي هذا المشهد أخي الفاضل في سورة الحديد، يقول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. دعونا نقف عند هذا المشهد القرآني هنا في سورة الحديد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، النور في الآخرة، يكون هذا المؤمن وهذه المؤمنة منور بنور الإيمان. وهذا النور أين يكون؟ يكون في أمامهم وعن أيمانهم. يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم ويبشرون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك الموقف يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. المنافق الذي ما يخاف الله عز وجل، كان يظلم، كان يسرق، كان يرتشي، كان يدلس، كان يهمل في وظيفته، في عمله، كان مهمل لأسرته، كانت مهملة لزوجها، كانت هؤلاء ما عندهم نور. فيقولون لهؤلاء يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا.
ارجعوا إلى

الدنيا، هناك الذي يريد النور وليس هنا. فهؤلاء المنافقون ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ما كنا معا في الدنيا؟ قالوا: بلى كنا معا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الله أكبر. فإذا يحذر المسلم أن يكون في صفاف المنافقين الذين خلت قلوبهم من الإيمان ومن الخشية من الله عز وجل. وقد انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس والعبر في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الموعد أترككم في فضل الله ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: دستورنا العظيم من القرآن الكريم يتلى عليكم على مدار الساعة من إذاعة القرآن الكريم سلطنة عمان.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: أعوذ

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته، كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه. فاللعب فن تعلم الحياة، واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات، القدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي، ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون، ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم
والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب، فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه، فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن. شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات، منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهه أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل وتقبل المواقف.

0: وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى وستبقى أجمل الذكريات، فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد وعمري 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، بركة الغراس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله تتنفس الرياض ويتبسم الوجود وترسل الشمس أهداب ضيائها إلى الآفاق، تستنطق القلوب حمد ربها المنعم الكريم في مطالع الصباح. الزراعة من أبهى أبواب البركة والمساحات التي تتجلى فيها صلة الإنسان بهذه الأرض، ويبدو شكره لما بث الخالق فيها من نعم، ويتمثل إعماره لما استخلفه الله فيه. وقد أنبأ الله تعالى عن الزرع والثمر بما يوقظ في النفس معاني الامتنان: وفي الأرض آيات للموقنين. وعلى أرضنا الطيبة وبلادنا المباركة يروي هذا التراب أخبار أجداد مخلصين استشعروا نعمة الماء وعرفوا قيمتها، فأبدعوا في هندسة هذه القنوات الباهرة الأفلاج، وجاهدوا في شق مسالكها بين جبال وسهول، وقاموا بها حضارة زراعية بقيت شاهدة على عبقرية أبناء هذه الأنحاء، حينما تجتمع المعرفة بالعمل والخبرة بالمهارة، وبينما يظهر من حسن تدبيرهم وجمال شكرهم لوهاب النعم. فهذه الأفلاج مسالك مائية لافتة ونظام للحياة ومظهر للتعاون والتكافل وسبب في ديمومة العطاء. وتتجدد المسؤولية اليوم مع اتساع الفرص أمام القطاع الزراعي ليكون رافدا تنمويا مهما، ومصدرا يعزز الأمن الغذائي، وآفاقا رحبة تنشط الابتكار وتحرك الاستثمار، والواعي الوفي لإرث الأسلاف مع وقفته بإعجاب وتقدير بما صنعوا يمضي بما يستطيعه بانيا عليه، مطورا أساليب الزراعة، محسنا استثمار الموارد، مستفيدا من التقنيات الحديثة مع المساعي الحثيثة الجادة في فتح أبواب جديدة للشباب في الزراعة وما يرتبط بها من صناعات وخدمات، وإسناد العاملين في هذا القطاع الأخضر وأصحاب المشروعات والمبادرات الخضراء، فهو قطاع يمس حياة المجتمع واستقراره وأمنه وشأنه المستقبلي. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، بك الأرض تلبس خضر الحلل. لك الحمد تلك المروج شدت تسبح في كل سهل وتل، وتلك الغراس لها ذكرها وشدو بحمد المهيمن جل. لك الحمد أفصح عنه الحياة وبينه كل وهج وظل. لك الحمد عطر كل الدنا وفاح به كل ورد وفل. فهيا بنا لله ربنا مع عباده المحسنين، فكل ذي جهد مخلص على هذه الأرض الطيبة يشكل لبنة في عمران الوطن، من شجرة تغرس ومساحة تستثمر وقطرة ماء تحسن إدارتها. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

معك وليأخذوا حذرهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نقف آخر وقفة حول الآية القصيرة التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، تلك الآيات التي تتحدث عن مواقف المستكبرين المعاندين من هذا الدين، وبالأخص من استقبال الكعبة المشرفة حال الصلاة.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: هل لا تلوت علينا هذه الآية وذكرتنا بها والمستمعين والمستمعات حتى نتدارسها سويا؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
4: نعم،
3: ما مغزى مجيء كلمة الحق في صدر هذه الآية الكريمة؟
4: مغزى ذلك التنويه بالحق وأنه من الله، وإذا كان من الله فالامتراء فيه عجيب، وهذه الكلمة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الحق من ربك، وفي ذلك الاهتمام بالحق والتنويه به وبمتبعيه.
5: ما المقصود بالحق هنا يا أستاذنا؟
4: المقصود بالحق هنا ما نزل في القرآن الكريم من مواعظ وحكم، وما أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل. والواقع أن الحق إذا كان مخصوصا يراد به استقبال الكعبة المشرفة حال الصلاة، وهو الذي مارى فيه الممارون وشكك فيه المشككون وحاولوا بذلك الطعن في هذا الدين وفي من أرسل به.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في الآية السابقة قال الله تبارك وتعالى ليكتمون الحق وهم يعلمون، وفي هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فما المغزى من تكرار الحق في هذه الآية وسابقتها؟
4: جميل جدا. إن أولئك الذين أوتوا الكتاب كانت عادتهم وديدنهم كتمان الحق، حتى وهم يتلون التوراة ومن يتلو الإنجيل منهم كذلك تمويها على العامة، فهم يكتمون الحق فيما يتصل بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبغيره، كما قال الله تعالى إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، وقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتموا صفاته كعادتهم في كتمان الحق ولبس الحق بالباطل. لذا كان التكرار هنا سائغا في قوله تعالى الحق من ربك، أي الحق كل الحق من عند الله سبحانه.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: ما المغزى من وصف الحق كونه من الله تعالى؟
4: الحق من ربك، إذا كان الحق من الله وهو رب كل شيء فكتمانه من أقبح ما يتصف به الكاتم، ولذلك قال الله تعالى الحق من ربك. وشيء آخر التنويه بالحق وبأنه من عند الله، وأن الله لا يصدر منه إلا الحق، كما قال سبحانه وتعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين فلا يصدر عن الحق إلا حق، وهو منزه عن أن يصدر منه باطل أو عبث.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: لمن يتوجه النهي هنا في قوله تبارك وتعالى فلا تكونن من الممترين؟
4: يمكن أن يوجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، ويمكن أن يوجه لكل من يصلح أن يخاطب من العقلاء فلا تكونن من الممترين.
5: ما نوع هذا النهي في هذه الآية يا أستاذنا؟
4: النهي دائما للتحريم ما لم يصرفه صارف عن ذلك، فلا يجوز لأي شخص أن يمتري في حق مهما كان، وكون النهي هنا للتحريم وللفور يدل عليه توكيد الفعل بالنون الثقيلة فلا تكونن من الممترين، فالنهي للتحريم قطعا.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: ما المراد بكلمة الامتراء هنا وما مصدر اشتقاقها؟
4: الامتراء افتعال من المرية، والمرية الشك، يقال امترى الشخص في كذا يمتري فيه، أي شك شكا كثيرا، ومارى بمعنى جادل وماحك. فالمراء في الحقيقة هو المصدر ولم يعهد له فعل، وإنما فعله امترى، يقال امترى مرية وامتراء، هكذا ورد عن العرب.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: لماذا قال الله تعالى في هذه الآية فلا تكونن من الممترين ولم يقل فلا تكونن ممتريا؟
4: من الممترين أي من الذين عرفوا بالامتراء، فلا تكونن منتظما في سلكهم، أي فلا تكونن منتظما في سلك الممترين وجزءا منهم، فهو أبلغ هذا التعبير، فلا تكونن من الممترين أبلغ من التعبير هكذا فلا تكونن ممتريا، لأن الشخص إذا كان من قوم لهم صفة معينة وكانت تلك الصفة من مقومات قوميتهم كان الخطاب بذلك أبلغ، فلا تكونن من الممترين، كما قال الله تعالى ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من الجاهلين، إلى آخر ما ورد النهي عنه في القرآن الكريم من تلك الصفات أو عن تلك الصفات.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في دقيقة واحدة هل لك أن تخبرنا ببعض الإرشادات والتوجيهات حول هذه الآية الكريمة؟
4: من الإرشادات المتعلقة بالآية أن الحق إذا وضح، والحق أوضح من أي شيء، وجب على الإنسان اتباعه، وأن امتراءه فيه بعدما ظهر له أنه حق من أقبح الصفات، فلا يجوز لأي شخص الشك فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا الشك في ذلك يعتبر شركا وخصوصا بعد العلم به.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: يبدو أن وقت جولتنا لليوم قد انتهى.
4: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنقل وإن يك صدر هذا اليوم ولا
3: فإن غدا لناظره قريب.
4: قريب إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟

0: لفايز بن مرهون الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون، حيث سنستنطق آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، دعوة للتأمل في آيات الخالق. هل توقفت يوما أيها الإنسان لتنصت إلى ذلك الصوت الخفي الذي ينبض بين حنايا صدرك؟ دقات منتظمة لا تهدأ ولا تنام، تعمل قبل أن تبصر عيناك نور الدنيا، وتستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. اليوم ندعوكم لرحلة مهولة داخل أنفسكم، رحلة إلى الجهاز الدوري الدموي، ذلك النظام الذي يحير العقول ويخرس ألسنة المشككين، ليقف المؤمن خاشعا مرددا صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل يمكن للمصادفة العمياء أن تخلق هذا الإبداع؟ دعونا نتفكر في نهر الحياة الدافق. وظائف لا يمكن أن تأتي صدفة، إن الدم الذي يجري في عروقنا ليس مجرد سائل أحمر، بل هو جيش عرمرم وشبكة إمداد متكاملة. يقوم هذا النهر بنقل الأكسجين من الرئتين والغذاء من الأمعاء ليوزعهما بعدل إلى كل خلية من خلايا أقطار جسدك، ثم وبمنتهى الحكمة أن يأخذ الفضلات وثاني أكسيد الكربون ليعود بها إلى الرئتين ليطرحها مع الزفير أو يدفعها إلى أجهزة الإخراج للتخلص منها. ولا يقف الأمر هنا، فهذا النظام يتولى نقل المواد المناعية كخلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة لمهاجمة الأجسام الغريبة والبكتيريا في معارك طاحنة لا نشعر بها. وإذا جرحت فإن عملية حسابية معقدة تحدث في دقائق معدودة، حيث تتحول بروتينات التجلط إلى ألياف تغلق الجروح وتوقف النزيف، كما يقوم هذا الجهاز بتنظيم درجة حرارة الجسم من خلال توزيع الدفء عبر الأوعية الدموية، بل ويحافظ على الاتزان الداخلي للماء والأملاح ونسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بدقة متناهية. هل الطبيعة الصماء تملك هذا التخطيط الاستراتيجي لإدارة هذه الأزمات وحماية هذا المخلوق؟ كلا، إنه تدبير الحكيم العليم.
0: أفلا تتفكرون؟
1: يتألف الجهاز الدوري من مكونين رئيسيين، القلب والأوعية الدموية التي يسري فيها الدم. وهذه الأوعية تنقسم لثلاثة أنواع صممت بهندسة تعجز عنها أعظم العقول البشرية، وهي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. أما الشرايين فهي التي تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، وغالبا ما يكون محملا بالأكسجين لأنها تتلقى الدم مضغوطا بقوة، جعل الله جدرانها سميكة تتكون من ثلاث طبقات. هذه السماكة تجعلها مرنة تتحمل الضغط وتنقبض لتساعد القلب في ضخ الدم، بينما الأوردة فتقوم بمهمة عكسية، ترد الدم الغير مؤكسج من الجسم إلى القلب. ولأن الضغط فيها منخفض فإن سماكة عضلاتها أقل من الشرايين، لكن الخالق زودها بصمامات تمنع عودة الدم إلى الوراء ليسير في اتجاه واحد صوب القلب بمساعدة انقباض عضلات الجسم المحيطة بها. وبينهما نجد الشعيرات الدموية، وهي شبكة التواصل الدقيق رقيقة الجدار جدا، حتى إنها تتكون من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية لتسهل عملية تبادل الأكسجين والغذاء وتسحب الفضلات من الخلايا بخاصية الانتشار البسيط. هل أدركت كيف أن الشعيرة

توسع تلقائيا عندما يحتاج النسيج لكمية أكبر من الأكسجين؟ حقا إنه إبداع يقيم الحجة على كل مكابر. يصل الدم المستهلك من الجسم إلى الأذين الأيمن فينقبض ليدفعه إلى البطين الأيمن الذي يرسله بدوره إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي ليتطهر ويتشبع بالأكسجين، ثم يعود نقيا مؤكسجا عبر الأوردة الرئوية ليصب في الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر الذي ينقبض بقوة هائلة ليضخه عبر الشريان الأورطي الأبهر إلى كافة أنحاء الجسم. ولضمان عدم رجوع الدم وفوضى المسارات خلق الله 4 صمامات محكمة. الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذين والبطين الأيمنين، والصمام ثنائي الشرفات بين الأذين والبطين الأيسر، والصمامات الرئوية والأبهر. هذه الأبواب البيولوجية تفتح وتغلق بدقة تتزامن مع كل نبضة، بل إن الخالق جعل جدار البطين الأيسر أكثر سمكا من الأيمن، لأن الأيسر يحتاج قوة لضخ الدم لأبعد نقطة في الجسم، بينما الأيمن يضخه فقط للرئتين الخليبتين. ألا يدعو هذا التقدير المتقن إلى كل ذي عقل للتسليم بوجود مصمم عظيم؟ وهنا ننتقل إلى شرارة الحياة المنظمة، كهرباء القلب ونبضاته. ويبقى السؤال الذي حير العلماء قديما: من الذي يأمر القلب بالانقباض بنبضة كاملة متوازنة؟ لقد اكتشف العلم الحديث أن القلب يحتوي على مولد كهربائي ذاتي يعمل بنظام عصبي دقيق. هناك ما يعرف بالعقد الجيبية الأذينية، وقد تحدثنا عنه في موضوع القلب. هذه العقد الجيبية الأذينية الموجودة في الأذين الأيمن وهي منظم النبض، هذا النظام المذهل يتواصل مع الدماغ ليعرف حاجة الجسم، فإذا نقص الأكسجين زادت سرعته لتعويض النقص. كل هذا التعقيد يحدث ليعطيك نبضا طبيعيا يبلغ حوالي 70 دقة في الدقيقة، ويخلق ضغط دم مثالي في حالة الانقباض حين يدفع البطين الأيسر الدم، وكذلك في حالة الانبساط يعطي ضغط دم مثالي. أيها المستمعون الكرام، هنا تتجلى الروعة عندما ندرك أن هذه الدقة البيولوجية طالبنا القرآن الكريم بالبحث فيها منذ 14 قرنا، عندما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد ظلت حركة الدم سرا مغلوقا، حتى بدأ العلماء المسلمون كابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى بإلهام من فهمهم لتشريح الخالق، كما أن القرآن الكريم أشار إلى أطوار خلق الجنين ومنها مرحلة العلقة، والتي تشير لغويا إلى قطعة الدم الغليظ المتخثر، وعلميا إلى المرحلة التي يبدأ فيها القلب والأوعية الدموية بالتكون كشبكة معلقة تستمد غذاءها من الأم. عندما رأى بعض علماء الغرب كالعالم الفرنسي موريس هذا التطابق المذهل بين العلم الحديث في علم الأجنة ووظائف الأعضاء مع النصوص القرآنية، لم يملكوا إلا أن يعلنوا إسلامهم ويذعنوا لعظمة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن هذا التوافق ينسف كل شبهات المشككين، فالذي خلق هذا القلب وشق هذه الأوعية هو الذي أنزل القرآن نورا وهدى للناس. أخي المؤمن، أخي المتأمل، في كل دقيقة تستمع فيها إلى هذه الحلقة ضخ قلبك لترات من الدم، وغذى تريليونات الخلايا الدقيقة بأمر ربه دون أن تبذل أنت جهدا أو تدفع ثمنا. هذه النعمة الخفية لو توقفت لحظة لتوقفت حياتنا، فكيف نعصي من نبض قلوبنا بيده؟ وكيف يجحد

0: أحد الملحد وجود إله نحت بحكمته صمامات قلبه لتعمل بكفاءة يعجز عنها أعظم مهندسي البشر. لقد كان القرآن سباقا حين ربط حياة الروح بحياة القلب المادي والمعنوي، فهو محل النظر ومركز العقل ومنطلق التفكير. فلنحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد، ولنجعل من كل نبضة تسبيحة تزيدنا يقينا بالخالق العظيم. إلى هنا مستمعين الكرام، نطوي صفحة اليوم من حلقة الجهاز الدوري لنواصل رحلة التأمل في آيات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
3: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها: ولا تقربوا الزنا، والفعل تقتلوا، والفاعل واو الجماعة. ووقفنا عند الكلمة المنتصبة وهي النفس. النفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة النفس. وصلة الموصول حرم الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. حرم فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل حرم يتعدى، وتقدير الكلام التي حرمها الله، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية حرم الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول التي في محل نصب. إلا بالحق، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، والمعنى أن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فإن الفعل تقتل عامل في الجار والمجرور بالحق، إما لكون الجار والمجرور حالا والعامل فيه الفعل تقتل، أو لكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بالفعل تقتل. فالاستثناء إذن استثناء مفرغ، وضابط الاستثناء المفرغ أن ما قبل إلا يكون مفتقرا لما بعدها. بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالحق في محل نصب حال، ومعنى الكلام أو مجازه على ما يعبر به صاحب مجاز القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا محقين. وعلى هذا يكون صاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تقتلوا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالحق أو تكونون بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون حذف ذلك المتعلق به واجبا. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل تقتل: لا تقتل إلا بالحق، لا تقتل إلا بالحق، أو على تقدير تقتل بالحق. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقتل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف

جري وهو الباء متعلق بالفعل تقتل. والجملة الفعلية لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معطوفة على الجملة لا تقربوا الزنا. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات على بعض الكلمات، ومن تلك الكلمات كلمة الحق. واشتهر أن الحق هنا يفسر بالحالات التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، أو فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، وذلك يشمل الواجب وغير الواجب، لأن من القتل ما يكون واجباً، ومن القتل ما يكون غير واجب، وإنما هو عائد إلى الإنسان نفسه أو إلى ولي الدم، إما أن يأخذ القصاص، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وقد فسر ذلك الحق بالحالات الثلاث التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، وهي قتل النفس بالنفس أو القاتل الجاني، والزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان. وإذا ما عدنا إلى هذا المصطلح فلا بد من الوقوف عند أصله وأصل استعماله، لأن هذه الكلمة قد تكون شاملة لغير هذه الحالات الثلاث. وقد جاء في كتاب العين: الحق نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقا، أي وجب وجوبا. وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق على أن تفعله، والمعنى يجب أن تفعل ذلك. ونجد أن كلام من جاء بعد هذا العلم الكبير وهو صاحب العين ينصب في الكلام الذي ذكره صاحب العين، ففي الجمهرة لابن دريد: الحق ضد الباطل، فاجتمعت كلمتهم على أن الحق نقيض الباطل، إلا أن عبارة صاحب العين الحق نقيض الباطل، وعبارة صاحب الجمهرة الحق ضد الباطل، فهناك استعمل كلمة نقيض، وهنا استعمل كلمة ضد. ونجد أن الكلام في الإبانة منقول عن العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن الإمام الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء في كتاب الإبانة: الحق نقيض الباطل، تقول حق يحق حقا، معناه وجب يجب وجوبا، وهذا الكلام هو كلام صاحب العين. هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة الحق. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية لنقف على ضبط كلمة فاحشة، فإن هذه الكلمة وقعت وصفا أو اسما لجملة من الأمور التي تكون على خلاف الحق، فسمي الزنا فاحشة، وسمي عمل قوم لوط فاحشة، وسميت المعصية أو الكبيرة على جهة العموم فاحشة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي لفظيا أو حكميا، تدل على العموم. والخلاصة أن هذه الكلمة استعملت على جهة العموم، ويراد بها مطلق المخالفة للحق. ونجد

0: كلام صاحب العين ينصب في هذا المعنى عند ذكره هذه الكلمة، وهي كلمة فاحشة. فقد جاء في كتاب العين: الفحش معروف، والفحشاء اسم للفاحشة، وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وظاهر كلامي أن كل شيء لم يوافق الحق يصح أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الفاحشة. وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. وذلك يرشد أيضا إلى أن هذه الكلمة قد استعملت استعمالات متنوعة في القرآن الكريم. وإذا ما رجعنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة، نجد أنها ذكرت في كتاب الجمهرة بهذا المعنى، إلا أننا نتنبه إلى أن الفعل ذكره رباعيا فقال: وأفحش في القول والعمل وكل أمر، ولم يقل فحش في القول والعمل وكل أمر، فاستعمله رباعيا. وإذا ما أتينا إلى الكلام في الجمهرة نجد فيه المعنى الذي ذكره صاحب العين، وقد زاد على ذلك فوائد. قال في الجمهرة: والفحش معروف، فحش الرجل يفحش ويفحش وأفحش يفحش لغتان، وأفحش أعلى وأفصح. والمعنى أن الرباعي هو الأفصح، واقتصر صاحب العين على ما تقدم على ذكر الرباعي، ولم يذكر أنه يأتي ثلاثيا. وإن كانت العامة قد ولعت بقولها أمر فاحش، والمعنى أن الأصل أن يقال أمر مفحش وليس فاحشا، لأنه من الرباعي لا من الثلاثي. وجاء الرجل بالفحش والفحشاء إذا أفحش، وربما جعلوا الفحشاء الفجور، وقد جاء في التنزيل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. وربما قالوا: جاء فلان بالفاحشة في معنى الفحشاء. وقد تقدم أننا ذكرنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عن صاحب الجامع وهو الفضل بن الحواري. فقد فسر الفحشاء بأن يكون الباطن مخالفا للظاهر، بحيث يظهر الإنسان الطاعة أو الخير ويبطن الشر، وذلك هو النفاق. فهذا تفسير من التفسيرات لهذه الكلمة، وهي كلمة الفاحشة أو كلمة الفحشاء. ونختم كلامنا بذكر أو بالتنبيه على الكلام الذي ذكره صاحب كتاب الإبانة، والذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

القلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

أهليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار

0: وإذ
1: وإذ
0: قالت
1: قالت
0: طائفة
1: طائفة
0: منهم
1: منهم
0: يا
1: يا
0: أهل
1: أهل
0: يثرب
1: يثرب
0: لا
1: لا
0: مقام
1: مقام
0: لكم
1: لكم
0: فارجعوا
1: فارجعوا
0: ويستأذن

قيل أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على

ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع

آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيرانية توقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط، ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات، ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، وكانت وزارة الداخلية قد حددت فترة الاعتراض لمدة 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم الأولية عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية داعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتغولات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وأيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أمريكيين على يد المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييم وضع حقوق الإنسان. في سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر
التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة أو عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. جدد لبنان التأكيد على أن حقه في ملاحقة إسرائيل قضائيا عن جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الطرفان الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الحرب على لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات وقصف على عدد من البلدات رغم انخفاض وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، ولا يزال نحو 329 ألف نازح داخل لبنان جراء الحرب الإسرائيلية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا بحسب تعبيره أن ذلك يستوجب التزام طهران بالوفاء بتعهداتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لإنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام مع واشنطن بعد مناقشته مع الوسطاء القطريين. وأضاف عراقجي أن التركيز الحالي ينصب حصريا على حركة الملاحة البحرية بعد تحقيق شروط معينة تم إبلاغها للطرف الأمريكي. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا، وذلك لمساعدتهم إيران في شراء أسلحة ومكوناتها. وتأتي هذه العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والخارجية في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديا وإجبارها على التفاوض لإنهاء الحرب. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة إلى خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المشتبه بها من الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد بلغ 7784 حالة منذ بداية العام، فيما أصابت حمى الضنك 9904 أشخاص وتسببت بوفاة 37 شخصا. وسجلت المنظمة أكثر من 22 ألف حالة مشتبه بها من الحصبة هذا العام. يذكر أن نحو 145 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في اليمن منذ مطلع سبتمبر الحالي. أجرى كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين تناولت إنهاء الحرب في أوكرانيا ومبادرات محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. وقال مسؤول أمريكي إن مباحثات ديمتريف جاءت عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظير الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، مشيرا إلى مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار والقضايا المرتبطة بالطاقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن قوات بلاده نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية في عدد من المدن الأوكرانية. ودعا زيلنسكي الشركاء الغربيين إلى تزويد كييف بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي بما في ذلك صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية وناسامز. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقتي كييف وأوديسا. أعلى
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمرانية عن استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموئل 2026 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة تحت شعار مسكن ملائم للجميع، بالتزامن مع معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026. جاء ذلك خلال الملتقى الصحفي الذي نظمته الوزارة بمركز التجربة والمبيعات في مدينة السلطان هيثم للتعريف بالحدث وبرنامجه الذي يقام ضمن فعاليات أكتوبر العمران خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حققت سلطنة عمان تقدما بثماني مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل للمرتبة 47 عالميا، وأشارت نتائج التقرير إلى أن 15 من مؤشرات سلطنة عمان الفرعية ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالمية. فقد حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المرتبة 14 عالميا في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، وفي المرتبة 16 عالميا في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، وجاءت في المرتبة 18 في مؤشر استقرار السياسات المتعلقة بممارسة الأعمال، وفي المرتبة 20 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدمت سلطنة عمان 32 مرتبة في مؤشر التصاميم الصناعية حسب بلد المنشأ لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوى الشرائية. ينفذ المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضيا مساعدا تمهيدا لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة. ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيقي متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارات القانونية، إلى جانب التدريب العملي على الإجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي، بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية داعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى، وإبراهيم الذي وفى. ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتصفح فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة المختلفة مع فضيلة شيخنا الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وهذه الحلقة سنخصصها فقط لطرح هذه الأسئلة الموجودة لدينا والتي تراكمت وتكاثرت بفعل الإرسال في الحلقات السابقة، وخصصنا هذه الحلقة لاستيعاب بعضها، لا شك لا نستطيع أن نستوعبها جميعا. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. الأخ نصر البادي يسأل عن يعني الفارق في وصف الزيتون والرمان الذي ورد في سورة الأنعام وسورة الأعراف أظن، خلينا نطرح سؤاله أفضل حتى لا نكون بعيدين عن مقصده. في سورة الأنعام، أي عفوا في آيتين في سورة الأنعام، الآية الأولى تتحدث أو تصف الزيتون والرمان بقوله تعالى مشتبها وغير متشابه، وفي الآية الثانية متشابها وغير متشابه، ما الفرق بين المصطلحات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب هو أن نتعرف أولا على معنى الاشتباه والتشابه.
0: نعم.
1: لأنها من نفس الجذر، هذا الجذر جذر الشبه، الشين والباء والهاء، يدل على التقارب والتماثل.
0: نعم.
1: كلا المفردتين يدلان على شدة التقارب والتماثل في الأوصاف، فإن ثبت هذا فلما جاءت في سورة واحدة في الموضع الأول ربنا تبارك وتعالى يقول والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، ثم قال بعد ذلك متشابها وغير متشابه. الاشتباه هو الالتباس لشدة التماثل وشدة التقارب في الأوصاف، فهو التباس يحصل عند الناظر من شدة تماثل ما يراه فيلتبس عليه ما يراه فيظن أن الشيئين شيء واحد من شدة التشابه بينها.
0: نعم.
1: هذا اشتباه.
0: نعم.
1: ولذلك قال في الموضع الأول مشتبها وغير متشابه.

0: هذا اشتباه يحصل للناظر من شدة التماثل فيما يرى، فيظن أن هذه الأشجار بأنواعها أنها متماثلة. لما استعمل في الموضع الأول مشتبها وغير متشابه، ثم قال متشابها وغير متشابه. هنا سببان. السبب الأول هو ما ذكره بعض المفسرين من أن العام الأغلب هو غير مضطرد تماما في القرآن الكريم، لكن في العام الأغلب إذا وردت كلمتان من نفس الجذر، أي مشتقان من نفس الجذر اللغوي، فإن القرآن الكريم يبدأ بالأخف منهما بقطع النظر عن الدلالة، وإنما من حيث اللفظ.
1: نعم.
0: فصيغة الافتعال الاشتباه أيسر من التفاعل التشابه.
1: نعم.
0: هذا له نظائر في القرآن الكريم. بدأ أولا فقال فمن تبع هداي، ثم قال في طه فمن اتبع هداي.
1: نعم.
0: فله نظائر، يعني قلت في العام الأغلب ما لم يحتم السياق غير هذه القاعدة، وإلا فالأصل أنه يبدأ بالأخف وزنا وسماعا ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأشد، وهذا صحيح في هاتين الآيتين من سورة الأنعام.
1: نعم.
0: إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو السياق القرآني، فإن السياق في الموضع الأول هو سياق بيان قدرة الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: والذي يناسب بيان عظيم قدرته جل وعلا أن تكون شدة التماثل والتشابه مما يورث الناظر الرائي توهم التطابق والتساوي، فوجوه التشابه كثيرة.
1: نعم.
0: ففي كل نوع من هذه الأنواع المذكورة من الزيتون ومن الرمان، في كل نوع منها تجد أن الشجرة هي ذات الشجرة، أي ذات الصنف من الأشجار، لكن فيها ما يتشابه في الورق والجذوع والسيقان والشكل والثمار، ثم في الطعم وغير ذلك من الصفات والخصائص، وفيها ما لا يتشابه وهي تنتسب إلى نفس النوع من الأشجار.
1: نعم.
0: إذن فالأدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى أن يكون هذا التشابه شديدا، يورث الناظر مزيد التباس وتوهم بالتطابق، ولذلك قال مشتبها وغير متشابه.
1: أكيد.
0: أما السياق الثاني، الآية الثانية من الأنعام، فهي في سياق تعداد ما يمتن الله عز وجل به على عباده من المطعوم والمأكول.
1: نعم.
0: فهنا لا حاجة إلى
1: الحديث عن القدرة،
0: الحديث عن ما يدل على عظيم القدرة.
1: نعم.
0: وإنما هو لبيان ما يلفت أنظارهم إلى هذه الحقيقة، أن هذه الأصناف التي تتناولونها انظروا إلى ما أنعم الله عز وجل به عليكم، فهي ذات الثمار، ولكن منها ما هو حلو ومنها ما هو حامض ومنها ما هو بين ذلك درجات متفاوتة، فهناك تشابه وهناك غير تشابه. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
1: في سؤال الأخ نصر أيضا فضيلة الشيخ، هناك يقول من كلف نفسه البحث في هذا التشابه ليجد تطابقا ربما بين الجوافة وبين الرمان من حيث وجود الحب في داخلها، فقال بأن الزيتون في القرآن الكريم المقصود به هو الجوافة، وليس المقصود به هو الزيتون المعروف المتداول والذي يكون له زيت في العادة، فما رأيكم في هذا النوع من التفسير أو في هذا النوع من الرأي إن صح التعبير؟
0: نعم، هو يعني اجتهاد من صاحبه.
1: نعم.
0: وصاحب هذا الرأي بعث إلي كتابة.
1: نعم.
0: واطلعت عليه وفاتته أشياء كثيرة من الأدلة، ولذلك فإن النتيجة التي وصل إليها لا أتفق معه عليها، كما لا يتفق معه كثيرون من أهل العلم ومن المفسرين ومن المشتغلين بكتاب الله عز وجل. فأول ما يلحظ هو معنى الزيتون في كتب اللغة، في معاجم اللغة، فنحن إذا رجعنا إلى معاجم اللغة سنجد أن وصفهم للزيتون وتعريفهم لهذه الشجرة إنما هو لما يعرف بالزيتون الشامي، وليس لما نعرفه نحن في بلداننا بالجوافة، وإن كانت تسميتها الشائعة عند عموم الناس في هذا الإقليم أنها زيتون، لكنها هي ثمار الجوافة. طيب إذا عدنا إلى كتب معاجم اللغة كما قلت، سنجد أن تعريفهم للزيتون هو تعريف شجرة الزيتون الشامي، وينصون على أنه الزيتون الشامي بدءا من الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ينتسم إلى هذا الإقليم. لم يذكر الزيتون إلا بالزيتون الذي يستخرج منه الزيت ويدهن به ويستعمل صبغا للآكلين. فحينما ذكر شجرة العتم التي نعرفها نحن توجد في الجبل الأخضر وفي كثير من الجبال الشاهقة عندنا، قال هو الزيتون البري لا ثمر له. وحينما تعرض للزيتون قال هو الذي يتخذ منه الزيت للدهان وللأكل، وهو الزيتون الشامي المعروف أيضا في بلاد الشام. هذا كلام الخليل ابن أحمد الفراهيدي في معجم العين، والخليل ينتسب إلى هذا الإقليم الذي ذكر الباحث أن أهل هذا الإقليم وما جاوره من أقاليم يسمون الجوافة زيتونا. هذه التسمية لم تكن معروفة، هذه الشجرة لم تكن معروفة. إذن الدليل الأول معاجم اللغة بدءا من الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهلم جرى لعلماء العربية من بعده. الدليل الثاني، الأمر الثاني العلمي، وهو يعني الباحث يرجع إلى كثير من الأبحاث العلمية لكن فاته تاريخ ورود وصول شجرة الجوافة إلى البلاد العربية. شجرة الجوافة لم تكن معروفة إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادي. بدأوا يتعرفون عليها من بعد القرن السادس عشر الميلادي.
1: لم تكن مزروعة.
0: لم تكن معروفة. هي جلبت من أمريكا اللاتينية عن طريق البحارة والتجار والرحلات. فجلبت وبدأت زراعتها. أما قبل ذلك فلم تكن معروفة. ولذلك لا ذكر لها، لا ذكر لهذه الشجرة، لا بوصف ولا بشيء يتعلق بها ولا بتسميتها
1: في الكتب القديمة.
0: فكيف يتحدث القرآن الكريم عن شجرة لا يعرفها العرب؟ أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، وقد رجع هو إليها ولكن لم يأتي بما يمكن أن تقوم به حجة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن منافع الشجرة الدهن، أي ما يدهن به، ما يستعمل للدهان، وصبغ للآكلين، الصبغ أي الإدام الذي يغمس فيه الخبز أو ما سوى ذلك، إما أن يغير لونه أو بدون تغيير لون. ولذلك نحن في لهجتنا يقول يصبغ،
1: أي صبغ، صح،
0: لأنه يغمس الخبز في إدام ما من زيت أو حليب أو غير ذلك. هذا استعمال فصيح، استعمال صحيح لغة، وهو المقصود في هذه الآية الكريمة. هل هناك من يصبغ بزيت الجوافة؟
1: لا أحد.
0: لا في هذه الأقاليم نعم له زيت، لكن وله بعض الفوائد الطبية، لكن لا أحد، لم يتحدث أحد. ثم خرج يعني هو قال في طور سيناء أو طور سينين بأنه في إفريقيا الشرقية، يعني أبعد النجعة في هذه القضية. إذن الآن اللغة ومعاجمها، تاريخ جلب شجرة الجوافة إلى بلاد العربية، الأمر الثالث السياقات القرآنية في سورة المؤمنون كالآية التي ذكرتها من قبل، وسورة النور لما شبه الله تبارك وتعالى النور قال مثل نوره
1: كمشكات فيها مصباح،
0: المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الأوصاف لهذا الزيت الذي يستخرج من هذه الشجرة لا تصح إلا لزيت الزيتون. ذكر كثير من الباحثين أنه يستعمل حتى في أعماق البحار والمحيطات الزيت وحده فقط لأنه يضيء ما حوله.
1: ما شاء الله.
0: فهذا أيضا يعني دليل، وسياقات السياقات القرآنية لا تحتمل هذه التأويلات المتعلقة بمكان طور سيناء. صحيح هناك خلاف في مكانه، لكن لم يأتي أحد ويقول بأنه في شرق إفريقيا. من المفسرين اختلفوا في مكانه، هل هو في بلاد الشام حول الأرض المباركة في فلسطين وما حولها، أو هو هذا المكان المسمى الآن بسيناء أو شبه جزيرة سيناء. هذا نعم هذا موجود في عند المفسرين. فإذا لأجل هذا كل، ثم في ما يتعلق أيضا بتأويل ما كنا نتحدث عنه في السؤال الماضي، في السؤال السابق، هو يعني يظهر من كتابه من بحثه بأنه حمل معنى قول الله تبارك وتعالى مشتبها وغير متشابه ومتشابها وغير متشابه في الموضعين أنه أن الزيتون والرمان، ولذلك أجرى الكثير من المقارنات بين الزيتون والرمان. والآية لا تتحدث عن الآيات السياقات القرآنية في سورة الأنعام وفي غيرها، إنما تتحدث عن كل نوع، فالرمان فيه المتشابه وغير المتشابه، والزيتون فيه المتشابه وغير المتشابه، والزرع كذلك، والنخيل كذلك، والأعناب كذلك، هذا مما ورد في كتاب الله عز وجل. فلا يقصد من ذلك التشابه بين الزيتون والرمان، لا، في كل صنف من هذه الأصناف المذكورة مما أظهر الله تبارك وتعالى به عظيم قدرته في خلقه أو مما امتن به على عباده، فإن كل نوع منها فيه المتشابه وفيه غير المتشابه. هذا باختصار شديد ما يرد ما توصل إليه الباحث، والصواب هو ما عليه كما قلت، يعني يكاد تكون كلمة المفسرين متفقة وكلمة أهل العلم متفقة على أن الزيتون المقصود إنما هو الزيتون الشامي المعروف، والله تعالى أعلم.
1: وذكرها في سياق الحديث عن الفواكه هنا، الأعناب والزيتون والرمان فواكه كلها،
0: نعم،
1: قد يتوهم بأن المقصود
0: هو يعني هذا أيضا كان مما توهم، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه ذكر في موضع آخر الزرع والزيتون والرمان، إذن الزرع هو ليس مما من الفواكه يعني.
1: نعم. جميل. طيب ننتقل الآن إلى سؤال آخر إن شاء الله، ثم نأتي إلى بقية الأسئلة أيضا المتعلقة بالتفسير. أرسلان أبو سعيد يقول: مسجد له بابان خارجيان وكلاهما يستعمل وهما مهمان، بحيث إن المسجد مطل على البحر والناس يختصرون المسافة بالمرور من المسجد دون صلاة، مع أن الطريق الآخر قريب، هل هذا الفعل مشروع وهل يرخص لهم في ذلك؟
0: لا، هذا الفعل غير مشروع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ طريق في المساجد، أي أن يجعل الناس المساجد، أن يجعل الناس المساجد طرقا يدخلون فيها من باب، لأجل أن يصلوا إلى غايتهم من بالخروج من الباب الآخر. هذا يتنافى مع قدسية المساجد ومع ما عمرت من أجله من الذكر والقرآن والصلاة والعلم. فلا تتخذ المساجد طرقا، فيجب عليهم أن ينتهوا عن ذلك. وحتى ما أشار إليه السائل من أنهم دون أن يصلوا، له لو كان مقصودهم فقط اتخاذ الطريق ويصلون لا وقعوا في النهي أيضا. أما أن يدخل المسجد لغرض المسجد للأغراض التي تؤتى إليها بيوت الله تبارك وتعالى مع التعظيم ومراعاة حرمة المسجد، فيذكر الله تعالى، يصلي، يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يريد أن يخرج فيختار بابا آخر، فهذا لا حرج فيه، يخرج لغرض ما من الباب الآخر، لا يلزم أن يخرج من نفس الباب، قد يكون هناك مصلون على سبيل المثال أو لأي سبب آخر، هذا لم يتخذ المسجد طريقا. أما أن يكون قصده أصلا أن يتخذ المسجد طريقا ثم بعد ذلك يعني يصلي ركعتين قد لا يذكر الله تعالى فيهما إلا قليلا، لأن قصده أن يتخذ الطريق، أن يتخذ المسجد طريقا، فهذا لا يخرجه من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فينبغي لجماعة المسجد الذين يجاورون هذا المسجد أن ينتبهوا لهذه المسألة وألا يقعوا في هذا المحظور، والله تعالى أعلم.
1: جميل. طيب من باب التوضيح أكثر، يعني أحيانا بعض المساجد يكون فيها سور ويكون فيها ملاحق أيضا،
0: نعم،
1: هل يشملها النهي؟
0: لا، الكلام عن المسجد، عن بيت الله عز وجل الذي تؤدى فيه الصلاة، والداخل فيه هو داخل في بيت الله عز وجل، فالمسجد وصرحة المسجد،
1: نعم،
0: صرحة المسجد منه،
1: من المسجد.
0: أما ما يتعلق بالفناء الخارجي والمرافق الأخرى فهذه يعني لا يسري عليها نفس الحكم.
1: جميل.
0: إن وجدت أيضا، ولذلك فإنها قد لا توجد. أما بناء المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات ويرفع فيه ذكر الله تبارك وتعالى، فهو يعني ما يعرفه الناس من بناء المسجد ومن صرحة المسجد، والله تعالى أعلم.
1: والمقصد له اعتبار أيضا فضيلة الشيخ، لأنه هنا يعني ذكرتم بأنه اتخذها طريقا،
0: نعم،
1: للعبور إلى منطقة أخرى،
0: نعم،
1: لكن قد ينتقل من مكان إلى مكان للمسجد نفسه لإصلاحه.
0: لا، هذا نعم، هذا لم يتخذه طريقا. حسنتم، نعم، هذا تنبيه حسن.
1: جميل.
0: نعم.
1: الأخ محمد الخروصي يعني يطلب منكم تفصيلا في مسألة أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء والتسبيح، هل هناك أوقات يبتدئ بها الإنسان
0: وينتهي بها؟ أجاب عن السؤال بنفسه،
1: نعم،
0: قال لما قال في الصباح والمساء فربنا تبارك وتعالى أشار إلى أفضل الأوقات.

0: الأوقات التي ينبغي أن يشتغل فيها المسلم بذكر الله تبارك وتعالى. فأولا لنقرر أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل أوقاته. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بالإكثار من الذكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن من أفضل الأوقات وقت البكرة ووقت الأصيل، وقت الصباح ووقت المساء. ومن أفضل الأذكار التسبيح، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا يدل على ما تدل عليه الآية السابقة من استحباب الإكثار من تسبيح الله عز وجل وذكره في هذه الأوقات، في أوقات الصباح وأوقات المساء. لما وصف عباده المؤمنين والمؤمنات قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فحتى لا يفهم أن استحباب ذكر الله عز وجل في أوقات بعينها يعني الاكتفاء بهذه الأوقات، إذ المطلوب من المؤمن أن يكون كثير الذكر لله عز وجل في كل أوقاته، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ثم أيضا دل القرآن الكريم على استحباب ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في نص كتاب الله عز وجل، هذه من الأوقات المفضلة أيضا. وما كان وقت السحر، لأن الله عز وجل أثنى على المؤمنين الذين يستغفرون بالأسحار، والذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يفهم منها أنه في الليل. إذن يعني هذه الأوقات هي أفضل الأوقات. تأتي بعد ذلك أوقات علم من الشارع الحكيم أن لها مزية وفضلا، كالصلوات الخمس وأوقات الصيام، ليلة القدر، الوقوف بعرفة في الأشهر الحرم. هذه أوقات معظمة، فينبغي للمسلم أن يزداد فيها ذكرا لله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: لما أثنى الله عز وجل على عباده الذين يتلون القرآن الكريم أيضا ذكر أنهم يتلونه آناء الليل والنهار.
1: نعم.
0: فكل هذه الأدلة مجتمعة تؤكد على استحباب أن يكون المؤمن كثير الذكر لله عز وجل، وأن ينتهز هذه الأوقات الفضلة في ذكره لله تبارك وتعالى. ما فائدة هذه الأوقات المستحبة؟ فائدة أن يحرص على أن يكون له فيها ذكر ورد
1: عملية انضباطية
0: يداوم عليه، الورد ما داوم عليه، فيعلم أن له هذه الأوقات. قد لا يحتاج الأمر إلى إطالة وقت، لكن على الأقل أن يعطي نفسه وروحه حقها من ذكر الله عز وجل قبل طلوع الشمس، قبل الغروب، أدبار الصلوات، إذا رأى شيئا من الظواهر يعني من تغير في الوقت، الريح والمطر وحالات الخسوف والكسوف، إذا رأى الهلال الجديد، وإذا رأى شيئا فيكثر من ذكر مما يسره، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. إذا رأى نعمة من نعم الله عز وجل فإنه يذكر ربه جل وعلا. ثم في أحواله هو عندما يدخل بيته أو يخرج منه، عندما يأكل أو يفرغ من طعامه، عندما يدخل المسجد أو يخرج من المسجد، عندما يخرج من بيته لعمله واكتساب رزقه، وهكذا. هذه أذكار بسيطة يسيرة وألفاظها يسيرة يسهل حفظها، ولو أن يداوم عليها مكتوبة حتى تستقيم لسانه لها ويتمكن من حفظها بقلبه، فيأتي بها بعد ذلك لتكون جزءا من نمط حياة هذا المؤمن الذاكر لله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.
1: طيب فضيلة الشيخ، لنوسع الدائرة قليلا، لنبحث في الغاية من هذا الذكر والتسبيح، ولنجعله في شكل سؤال. يقول المسلم: لماذا أذكر الله؟
0: نعم.
1: فهل هي مجرد ضبط النفس على ذكر الله تعالى، وما أشبه بالعبادة المحضة أو العبادة الطقوسية كما يسميها البعض، أم لهذا الذكر معنى آخر يبحث من خلاله الإنسان لما تتفضلون إن شاء الله تعالى به من الإجابة؟
0: هو السؤال قد يبدو يعني في ظاهره يسيرا بسيطا، لكنه في الحقيقة يعني مما بحثه علماء السلوك.
1: نعم.
0: علماء التزكية وتربية النفوس. والخلاصة أن المقصود أن يعظم المؤمن ربه تبارك وتعالى، فيملأ قلبه، أي يملأ المؤمن قلبه بتعظيم ربه جل وعلا، يراه في النعم التي يتقلب فيها، يراه في الابتلاءات التي يمر بها أو تمر به، يراه في أحواله المتغيرة التي هي بيده سبحانه وتعالى يغيرها كيف شاء، يراها في كل مظهر من مظاهر ذاته أو مما حوله، فيورثه ذلك أن يعمر قلبه بتعظيم ربه جل وعلا، فيزداد إيمانا ويقينا، وينشرح صدره وتطمئن نفسه، ويتذكر حقائق هذه الحياة وحقائق المنقلب الذي يؤول إليه. هذا هو جوهر الذكر المطلوب من المؤمن. يأتي بعد ذلك ما يتصل ب إذا عمر هذا القلب بتعظيم الله عز وجل، فإنه يسد المنافذ التي يمكن أن تلج منها الوساوس والأوهام، وما يمكن أن يغتال نفسه من غلواء هذه الحياة الدنيا وشهواتها وزخارفها، ومن صوارف تبعده عن تعظيمه لله تبارك وتعالى، ويمكن أن تورثه ضعفا أو ذلة أو تهاونا تكاسلا، أو أن تنسيه حقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا وما ينقلب إليه. هذا هو الذكر المطلوب، وليس الذكر الفارغ الذي يكون باللسان. نعم، الذكر باللسان وسيلة،
1: نعم،
0: إلى مجاهدة هذه النفس لأجل إعمار هذا القلب بتعظيم الله تبارك وتعالى،
1: لكن قد يكون بلا روح.
0: قد يكون بلا روح، وهو حينئذ لن يحقق فائدته، ولكن مع المجاهدة والمداومة وحمل النفس على التدبر وعلى استشعار معاني ما يأتي به من أذكار، فإن هذه النفس ستستجيب بهذه المجاهدة، لأن ذلك من فضل الله عز وجل على عباده. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وستسد عنه أبواب الشيطان وأبواب الفتن والعداوات، فعليه أن يستمر في اجتهاده لذكر الله عز وجل، مستشعرا معنى ما يقول، متدبرا فيما، وهي ألفاظ بسيطة يسيرة معانيها واضحة، وله أن ينظر في تكراره لهذه الأذكار والأوراد، أن ينظر مع كل مرة يأتي فيها بالذكر إلى معنى لطيف، إلى غاية يبتغيها، أن يتذكر ضعف نفسه، أن يتذكر عظمة الباري سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي يأتي به، فليحرص على أن لا يجعل ذكره لله عز وجل فارغا من الروح، أو أن يكون مجرد شقشقة باللسان. لا نضيق على الناس، نعم سيحتاج الأمر إلى مصابرة ومجاهدة، وأن يعتاد لسانه وأن يحمل قلبه. لنفترض أنه يسبح الله عز وجل 100 مرة، قد تأخذه الأفكار بعيدا في شتات أمره وفي أحواله في نصفها أو في أغلبها، لكن قد يستحضر في مرة واحدة أو في مرتين فتنفعه تلك المرة، ثم هكذا يجاهد نفسه، ويعني لا يسلم نفسه أنه يعني اشتغل قلبه وانصرف عما يقول، فيقول بأن يترك ذلك خير. لا يترك، عليه أن يداوم وأن يجاهد، وأن يتخذ أيضا من الصلحاء والقرناء الذين يذكرونه، ولا أقصد بيذكرونه أن يعني لا يلزم أن يقول تعالى نذكر الله عز وجل ساعة، هذا محمود، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلونه، لكن أن يذكر عنده إذا في طريق دعاء السفر، إذا على ظهر الأرض، أو إذا انخفض في واد، أو إذا رأى شيئا يدعو إلى التعجب من قدرة الله عز وجل، أو إذا تذكر نعمة، فأن يذكر ذلك ليذكر به من معه من إخوان وأصحاب ورفقاء في دربه. إذا يعني رأوا ما يثير الشهوات والفتن، فإنه يبادر إلى غض بصره وإلى ذكر الله عز وجل بالاستغفار والدعاء بالتثبيت وبصرف الفتن، فهذا فيه تذكير فإذا يعني فوائد الذكر لا تحصر، وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يحملها على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى.
1: ننتقل الآن إلى سؤال فقهي ثم نقف مع فاصل إن شاء الله تعالى. السائل يقول: شخص نذر أنه إذا تم موضوع معين فسوف يذبح ناقة، ولم يحدد وقتا لتمام الموضوع وطال الوقت ولم يتم الموضوع أيضا، وعرض عليه أو عرض عليه شخص أن يبادله تلك الناقة بأخرى، فهل يحق له التصرف بالمبادلة بتلك الناقة المنذور بذبحها؟
0: في النذر إذا عين الناذر المنذور به فليس له أن ينصرف عن ذلك المنذور به إلا لضرورة، بمعنى أن إن لم يتسبب هو في ذلك، لكن إن تسبب إن حصل فإن عليه أن يأتي بمثل ما نذر به أو بأحسن منه. فإذا إذا عين المنذور به فليس له أن يستبدل به شيئا آخر، وليحرص على أن يفي بنذره، وإن حصل لأي سبب من الأسباب فعليه أن يعوض عما نذر به بما هو أحسن. فيعني بالمثل إن لم يستطع ما هو أحسن، وذلك لأن هذا النذر نذر تعيين، يعني هو عين العين. لو قال أن يذبح ناقة أو أن ينحر ناقة أو أن يتصدق بناقة فتجزي عنه أي ناقة، لكن إن عين الناقة فإن عليه أن يفي بنذره في تلك الناقة المعينة. وهنا ملحظ في سؤالي، وهذا الملحظ أظن بأننا تعرضنا له في أجوبة سابقة، وما يعرف بنذر المجازاة. يعني الأصل في النذر أن يكون تبررا لله تبارك وتعالى، أن يقول علي لله كذا وكذا، أو نذرت لله كذا وكذا، لا أن يعلقه إن حصل كذا فعلي كذا، أو إن وقع أو إن لم يقع. فهذا يسمى نذر المجازاة وهو محل خلاف. يعني كرهه كثير من أهل العلم واختلفوا في هذه الكراهة لورود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراهته، فكثير منهم يعني يحمل النهي على كراهة التنزيه، وهذا قريب، هذا القول يعني هو الأظهر. ولكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في مثل هذا النوع مما يكره له. إذا أراد أن ينذر فليكن نذره نذر تبرر ابتداء، ويعني مما يكدر على نذر المجازة الذي قلت بأنه محل خلاف عند أهل العلم هو مثل هذه الصورة. هو علق نحره للناقة بحصول أمر صحيح في سؤالي،
1: ولكن طال الأمر،
0: طال الأمر ولم يحصل، فهو قد أدخل على نفسه مشقة. لكن الحاصل بأنه نذر يجب الوفاء به، فعليه أن يفي به، وبما أنه قد عين الناقة فإن ليس له أن يستبدل بها أخرى، والله تعالى أعلم. نعم هناك صورة ذكرها بعض أهل العلم أنها لو كانت نذر أن ينحر ناقة فيتصدق بها على الفقراء والمساكين، ثم وجد أن أهل البلاد على سبيل المثال لا يأكلون لحوم الإبل أو لا يستسيغون أكل لحوم الإبل في أسنان معينة، فهو يريد أن يستبدل بالمنذور به ناقة أخرى هي أفضل في القصد الذي نذر به. هذه صورة مستثناة ذكرها بعض أهل العلم لأنه راعى ما هو أفضل وما هو خير، لكن مع ذلك يعني نرى أن يفي بنذره فيما عينه ما دام النذر نذر تعيين، أي عين العين التي ينذر بها، هذا سواء كان في حيوان أو كان في غير ذلك من وجوه النذور المشروعة، والله تعالى أعلم.
1: سيكون لنا سؤال عن معنى النذر نفسه، ولكن إن شاء الله تعالى إذا وجدنا فرصة في نهاية الحلقة، لكن نقف الآن مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. فضيلة الشيخ عادل الشيادي لديه سؤال، أقول في قوله تعالى قال إنك من المنظرين، وقال قال فإنك من المنظرين، في آية أخرى قال فإنك من المنظرين، ورد لفظ المنظرين في سياق الحديث عن إبليس بصيغ الجمع، فهل هذا دليل على أن هناك عدد من المنظرين ومن هم المنظرون؟ وذكر أيضا هل السامري من ضمن المنظرين أيضا؟
1: الجواب أنا لم أطلع على أن أحدا من أهل العلم قال بأن السامري قد أنسئ له إلى آخر الزمان، لم أطلع على هذا القول، والأصل أنه كسائر بني البشر. أما لما قال ربنا تبارك وتعالى من المنظرين، المنظرون هم الذين يؤخرون إلى وقت قيام الساعة. فإذا المنظرون هم كل من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، كل من كان موجودا حيا إلى الوقت المعلوم، فلذلك أخر إبليس إلى
0: اليوم الوقت
1: إلى يوم الوقت المعلوم. الذين تقوم عليهم القياء، الذين تقوم عليهم الساعة أو النفخة الأولى وهم أحياء على ظهر هذه الأرض مما خلق الله عز وجل، سواء كان ذلك من كانوا من بني البشر أو من الجن أو من الملائكة.
0: نعم.
1: هؤلاء كلهم منظرون، هذا هو المقصود.
0: نعم.
1: لكن لا يؤخذ من أن هناك من أنسئ له منذ أن خلقه الله إلى يوم القيامة، يعني إلا هذا الاستثناء الذي ورد في إبليس عليه لعنة الله عز وجل، وفي من أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى من ملائكته المقربين. أما من بني البشر فلم يرد أن السامري منهم، هناك خلاف في الخضر عليه السلام. هذا خلاف موجود في الخضر عليه السلام عند أهل التفسير وطائفة من علماء الإسلام، ولكن يعوزه الدليل، والله تعالى أعلم.
0: طيب، إذن السامري ليس منهم، والخضر كما تفضلتم كذلك. طيب، عندنا بعض الأسئلة الأخرى. الأخ سليمان الحسني يسأل عن خوارم المروءة المذكورة عند الفقهاء، هل يبقى الآن اجتنابها مطلوبا، وهل يترتب على فعلها أثر في الواقع المعاصر؟
1: هي المروءة فيها ما هو في معناها وما تدل عليه، فيها ما هو من الأخلاق الواجبة، أي كما يقال من ثوابت الخلق، وفيها ما هو دون ذلك.
0: نعم.
1: فهذه التي تكون من أخلاق الدين وثوابته، لما جرى العرف على تسميتها بأنها من المروءات بين الناس، فإنها لا تتغير ولا تتبدل، لأنها على الصحيح أنها من الأخلاق والآداب التي لا تتغير ولا تتبدل. أما ما كان دون ذلك مما فيه سعة فتراعى فيه الأعراف وأحوال الناس، هذه يمكن أن تتغير، وقد نص أهل العلم على ذلك. على سبيل المثال أن يخرج المرء حاسر الرأس، يعني يقول أهل الحديث بأنه عند أهل المشرق من خوارم المروءة، لكنه ليس كذلك عند أهل المغرب. فما عدوه عندهم من خوارم المروءة، لكن يعني هو عند أهل المشرق من خوارم المروءة، أنه لا ينبغي لعموم الناس ومن باب أولى لذوي المناصب من العلماء والقضاة وذوي الولايات العامة أن يحسروا عن رؤوسهم عندما يخرجون إلى الناس، فلذلك جعلوه أو عدوه من خوارم المروءة. يقاس على مثل هذا الصنيع أمثاله مما تتفاوت فيه الأعراف، ولا حرج فيه دينا، فهو من حيث كونه مما يمكن أن يطعن في أخلاق المسلم لا، ليس كذلك. مما يتعلق بالأعراف والعادات كاللباس والمظاهر وغير ذلك، ما دام في حدود شرع الله تبارك وتعالى فنعم هذا مما يتغير، ولذلك حتى في مجتمع

0: معنا نحن الكثير من مظاهر اللباس كانت تعد من خوارم المروءة وهي اليوم مما يتسامح الناس فيه. هذا لا حرج فيه ولا ينبغي التضييق، لكن لا يعني أن تهمل وألا تراعى هذه الأعراف والعادات ما دامت حسنة محمودة، وكثير منها ينبغي أن يحرص عليه لأنه مما يتفق مع أحكام هذا الدين. سأضرب مثالا آخر، تقديم الأكبر. المجتمع عندنا حريص على أن يقدم الأكبر سنا. هل يستند هذا إلى أدلة شرعية؟ نعم يستند إلى أدلة شرعية. هل هو من الواجبات؟ لا، هو من فضائل الأعمال. هل يعني هذا أن نتساهل فيه؟ لا، لا يعني أن نتساهل فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحرص عليه. ومثل هذا يقاس ما يتعلق بآداب المحادثة وألفاظ الحوار والتخاطب بين الناس، توقير الكبير، العطف على الصغير، كما قلت هذه مما يمكن أن يتساهل فيها، لكن لا ينبغي لنا أن نفرط فيها لأنها تستند إلى أدلة شرعية، وإن لم تكن واجبات لكنها من الكمالات والفضائل التي تزين الأخلاق والآداب وترفع قدر صاحبها وتجعل هذا المجتمع أكثر حرصا على التمسك بما سواها من الأخلاق والآداب وبإظهار هذا الجانب الخلقي الرفيع فيما بينهم، فيورثهم مزيدا من التآلف والتعاطف، والله تعالى أعلم.
1: هل مثل ذلك كما يذكره في سؤاله يعني طرق تتعلق بالأكل مثلا أو نعم طريقة نعم مضغ الطعام إلى غير ذلك؟
0: نعم.
1: هل هذه تدخل في العادات والتقاليد أم في طبائع الإنسان نفسه التي تنفر منها؟
0: لا، لنأخذ مثلا فيما يتعلق باستعمال اليمنى أو اليسرى في الأكل. لا، هنا الشارع نهى عن الأكل بالشمال. أمر أن يأكل المرء بيمينه، قال سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. وقال فلا يأكلن أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله. إذن هذا من الثوابت التي لا يتساهل فيها.
1: ممتاز.
0: وهذا أيضا يسري بالمناسبة، وهذا تنبيه حسن، سواء أكل بيده أو
1: بالملاعق
0: باستعمال شيء من الوسائل، الحاصل أن يأكل وأن يشرب بيمينه. فهذا مما لا يتساهل فيه، لكن أن يأكل بيده أو أن يأكل بملاعق هذا من الأعراف التي يمكن أن يعني تتغير وأن يتساهل الناس فيها. وكذا الحال فيما يتعلق بأن يأكل مما يليه، هذا من الكمالات. لو كانت يد الآكل إن كانوا يأكلون مجتمعين كما يقال تطيش في الصحفة، فيأكل من ويأكل من أمام الآخر ويأكل من أمام الآخر وينتقي، فهذا مما يعاب.
1: صح.
0: وهذا قد أرشد إليه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني هذه الأخلاق، وهناك بالمناسبة في تراثنا الإسلامي فيما يتعلق بمراعاة هذه الآداب ما يجهله كثير من الناس مما يتعجب منه المرء، وكيف أن الأوائل كانوا ينتبهون إليه. في إيلاء المتحدث على سبيل المثال أنظارهم وعدم مقاطعته في الحديث والامتناع عن العبث بالأنف أو الآذان أو اللحية في المجالس العامة وعند مخاطبة الآخرين، هناك لفتات كثيرة موجودة في تراثنا وفي أدبنا الإسلامي، وينبغي أن تظهر للناس وأن تنشأ الأجيال عليها، لأنهم إذا تساهلوا أيضا في مثل هذه الآداب التي تستند إلى ما تقدم ذكره من كونها أخلاقا إسلامية تدعو إليها أحكام هذا الدين، فهم سيكونون فيما سواها أيضا أشد تفريطا، والله تعالى المستعان.
1: هنا مجموعة من الأسئلة الأخرى، لكن أيضا مرة أخرى نعود إلى ما يتعلق بتدبر القرآن الكريم والبحث عن معانيه. إلياس يقول في سورة صاد بقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، لماذا فصل هنا بين عاد وثمود مع أن عادة القرآن الكريم أن يأتي متتابعين مباشرة؟
0: نعم، وهذه المسألة مسألة مهمة، وسأكرر مقدمة قلتها كثيرا. للجواب عن

0: عن هذا السؤال، أي المقدمة للجواب عن هذا السؤال.
1: نعم.
0: باختصار، القرآن الكريم ليس سجلا تاريخيا.
1: نعم.
0: يدون الأحداث بحسب تسلسلها الزمني.
1: نعم.
0: هذا مما ينبغي أن نتنبه له. فإذا جاء سياق فيه ذكر لأمم وأقوام أو لأنبياء ومرسلين في كتاب الله عز وجل في السورة الواحدة أو في سور متعددة، فإن الغرض والغاية من ذلك السياق والمعاني المقصودة من ذكر هؤلاء الأقوام ورسلهم وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام هي التي تكشف عن سر الترتيب. إذن فليس الأصل مراعاة الترتيب الزمني، وإنما الغاية والغرض في ذلك السياق القرآني، سواء كان في السورة كلها أو كان ذلك في ذلك الموضع من السورة الذي ورد فيه الترتيب. هل يعني هذا أن الترتيب الزمني مهمل؟ لا، هناك مواضع فيها مراعاة للترتيب الزمني، وكثيرا كما قال السائل ما ترد ثمود بعد عاد، لكن هذا أيضا ليس في كل المواضع، وليست الكثرة أيضا كثرة طاغية.
1: نعم.
0: الآن لنأتي إلى الجواب عن السؤال بعد هذه المقدمة. سورة صاد في صدارة موضوعاتها ومقاصدها كشف أحوال ذوي الجبروت والخصومات، هي أكثر سورة تعرض خصومات.
1: نعم.
0: يعني بصيغة الخصومة، وتتحدث عن أحوالهم، أحوال الأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلون، هؤلاء الأقوام من ذوي الجبروت والطغيان البالغ الشديد العظيم، وكيف كان حالهم من بعد، كما تحكي أيضا قصص جملة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف أورثهم الله تبارك وتعالى النصر والعزة والتمكين ونشر كلمة الحق في الخلق. ذكرت قصة داود وسليمان وأيوب وإبراهيم من بعد، يعني هذا يدل على أن الترتيب الزمني غير مرعي في سورة صاد. لكن في صدارة، أؤكد أن في صدارة موضوعات سورة صاد بيان مواقف العتاة المجرمين من القرون التي بعث فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين واجهوا أنبياءهم متحزبين وفرادى وبالقوة والشوكة وبالتسفيه والاستهزاء. هذا لا بد أن يكون حاضرا لنفهم سورة صاد. الآن سينكشف المعنى لماذا هذا الترتيب الوارد في الآيتين الكريمتين. في صدارة السورة ربنا تبارك وتعالى يقول صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا لما قلت بأن السورة الكريمة تكشف من بدايتها أن موضوعها سيكون كشف أحوال هؤلاء العتاة.
1: نعم.
0: الذين تحزبوا لمواجهة دعوات الحق على لسان الأنبياء والرسل الذين أتوا هؤلاء الأقوام الذين بعثهم الله عز وجل في هذه القرون. قبل هاتين الآيتين ربنا تبارك وتعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.
1: نعم.
0: قبل ذلك كما قلت في صدر الآية في صدر السورة قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
1: نعم.
0: ثم قال في الآية قبل الآيتين جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.
1: نعم.
0: ثم قال في ختام الآيتين أولئك الأحزاب.
1: نعم.
0: كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.
1: نعم.
0: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.
1: نعم.
0: إذن إظهار هذا الجانب من مناوئة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وخصومة الحق الذي أتى به هؤلاء الأنبياء والرسل والتحزب ضد الأنبياء والرسل ودعوة الحق والتعنت في وجوه الأنبياء والرسل ودعوتهم عليهم الصلاة والسلام مقصود إظهاره. ولذلك ابتدأ بالأشد عتوا ونفورا، ابتدأ بنوح.
1: نعم.
0: بقوم نوح

0: عليه السلام.
1: وهنا يحضر العنصر الزمني على اعتبار طول المدة أيضا.
0: طول المدة. وثم إن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم أظلم وأطغى.
1: نعم.
0: قوم نوح.
1: نعم.
0: وقال ومكروا مكرا كبارا.
1: نعم.
0: لا يلتفت الناس إلى أن قوم نوح عليه السلام، لأن السياقات القرآنية تتحدث عن نوح كثيرا، لكن هناك آيات تكشف طبيعة قوم نوح.
1: نعم.
0: يعني أن يصفهم الله عز وجل بأنهم أظلم وأطغى.
1: نعم.
0: وأن يصف

0: قليل.
1: نعم أحسنت.
0: ثم إذن فقوم نوح فيما يتعلق بالعتو والطغيان والعزة والشقاق والتحزب على دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي الأظهر. ثم قال
1: عاد
0: وعاد. ويعني نبي الله هود عليه السلام لاقى من قومه أشد أنواع الاعتراض والخصومة والمناوءة والتحزب وتنويع وسائل الاعتراض والمجادلة والخصومة التي لاقاها.
1: نصف دقيقة
0: ننتهي. نعم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال وثمود الذين في الفجر وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. هنا أخر ثمود عن عاد، لأن الذي كشف لنا القرآن الكريم من فعل قوم ثمود أنهم ذبحوا الناقة.
1: لا غير
0: لم يذكر. نعم هم تعنتوا ويعني خاصموا نبيهم عليه الصلاة والسلام، خاصموا صالحا عليه السلام، لكن الذي كان سببا لحلول الإهلاك بهم هو ذبحهم للناقة. لم يذكر. أما فرعون فذكر لنا القرآن الكريم كيف واجه موسى عليه السلام بجيوشه وبملاحقته ومتابعته وبمن معه. فهذا الترتيب إذن روعي فيه ما يتعلق بشدة الخصومة والتعنت والتجيش والتحزب والمواجهات بشتى أنواعها، فروعي هذا الترتيب. ولذلك في السياق القرآني هو الذي يؤكده. قبل هذا الموضع ورد جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هنا وصفهم قال أولئك الأحزاب. مثل هذا وأعجب منه في سورة قاف، لكن عسى أن في يكون آخر في مناسبة أخرى.
1: هذا التدبر عظيم جدا وعميق. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم على متابعتكم وأسئلتكم القيمة. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبين. الخلف في الوادي، فبعضهم قال يقطع عمرانا، وقيل لا لا من سلاسل الذهب. والفائدة هي أيضا من غاية المرام، هي هي. والوادي قيل قاطع عمران، وقيل غير قاطع قولان. والوادي قيل قاطع عمران، وقيل غير قاطع قولان. كتبتما؟
4: نعم.
3: طيب، الفائدة الثانية، أي الفائدة الأولى ذكر صاحب السلاسل وذكر صاحب غاية.

0: تنفيذ خالد بن سيف الرياني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
3: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، هذا الحديث حول الفوائد التي فصل بها الفصل الثاني من فصول الباب 16 في فرق السفر. الفصل الثاني عنوانه ايش؟ في حد السفر. كملنا هذا الفصل، ختمناه بفوائد. كم فائده؟
3: ست فوائد.
1: ايش الفائده الاولى؟
4: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
4: والخلف في الوادي، فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا، والوادي قيل قاطع عمراني وقيل غير قاطع قولاني.
1: بيتان بمعنى واحد.
4: نعم، بمعنى واحد.
1: فإذا هي بيت أول من؟
4: سلاسل الذهب.
1: لمن؟
4: الشيخ محمد بن شمس البطاش.
1: وبيت الثاني من؟
4: للشيخ عامر بن خميس المالكي.
1: نعم. طيب، في أي شيء يتكلم الموضوع هذا؟ في أي شيء؟
4: عن مسألة الوادي، هل يعتبر قاطعا للعمران أم لا؟
1: نعم. عن خلاف المسألة، مثلك؟
4: نعم.
1: قيل قاطع وقيل غير قاطع، أكذلك؟
4: نعم.
1: طيب، هذا شيء كلامنا لإمام الدين أيضاً، إذن تسمعون تسبير مني، تصور كيف يقطع الوادي كما يقطع. تفضل ذكري.
5: نعم. قال الفضل بن الحواري: إذا كانت قرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجزين، فخرج من أحد الحاجزين فقطع الوادي، فدخل الحاجز الآخر مسافرا فلا يقصر الصلاة، لأنها قرية واحدة.
1: وقيل شيء قول ثاني. والقول الثاني مرة.
5: قال الفضل بن الحواري: إذا كانت قرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجزين، فخرج من أحد الحاجزين فقطع الوادي، فدخل الحاجز الآخر مسافرا فلا يقصر الصلاة، لأنها قرية واحدة.
1: طيب، هل من القائل بأن الوادي قاطع عمران؟
3: نعم.
1: طيب، فعلى هذا المويك يصلي في الحاجز الثاني ولا ما يصلي؟
3: يصلي.
1: هل يقصر الصلاة في الحاجز الثاني ولا ما يصلي؟ ولا ما يقصر؟
3: يقصر.
1: طيب، أحسن، شكرا. الفائدة الثانية؟
3: نعم شيخ. نعم. ومن يكون وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل، فإن يجاوز ستة الأميال فليقصر لو بالمكان العالي، وإن يجاوز ستة في بير فليس يقصرن في المسير، كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع.
1: هذه فإن واضح، ما في إشكال. لك الحال وطنه تحت جبل وطلع الجبل حتى يجاوز ستة أميال، هل يقصر الصلاة بعد أن يجاوز ستة أميال في الجبل؟ نعم، ما كذلك؟
3: نعم.
1: بخلاف البير، البير هي جماشة فيها الجبل تتصعد، وربما ما يكون الصعود فقط إلى صعود، لازم يكون مسير هناك يعني، ما كذلك؟
3: نعم.
1: أما البير هي في نفس المكان، في نفس المكان البير. لو مثلا لو نزلت بير ستة أميال تقصر الصلاة هناك؟
6: لا.
1: كذلك لو كان بنيان، بنيان يعني عالي سد تنبيان صعد في هذا البنيان تقصر هناك؟
6: لا.
1: أما الجبل تقصر الصلاة ما فيك؟
6: نعم.
1: ومن يكون وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل فيجاوز ستة الأميال ما في صعوده فليقصر أو المكان العالي بخلاف نزوله في البير وبخلاف أيضا صعوده بنيان واضح المسألة ما في إشكال في إشكال؟
6: نعم.
1: طيب أقرأها مثلك الحواري.
6: نعم.
1: ومن هي اللي هي الفائدة تقرأها؟
6: نعم.
1: أو النعم
6: الفائدة الثانية.
1: نعم.
6: ومن يكن وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرن بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع
1: إذا صعدت جبلا ستة أميال نزلت بيرا ستة أميال صعدت بنيانا ستة أميال كيف فرق بين الثلاث مسائل؟
6: نعم.
1: نعم. في الأولى
6: أقصر الصلاة.
1: أما في الثانية والثالثة لا. مثلا؟
6: نعم. نعم.
1: ممكن تشوفها من شرح النيل. ذكر هناك أي شيء. زين. ذكر.
6: إن شاء الله.
1: راجع. زين مو الفائدة الثالثة؟
6: نعم.
1: تفضل.
2: وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي فالمستوي أقل في حد السفر. والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى
1: فإن الفائدة واضحة بلد لها طريقان طريق فتحها الملتوي بينه وبين البلد الثانية حد سفر لكن الطريق الثانية طريق مستوي ما يجي حد سفر مثلا هناك مثل عقبة بين هذه البلدة وبين البلدة الثانية عقبة لو جيت من هذه العقبة الشاقة يعني ما تجاوز ستة أميال أقل لكن لو جيت طريق مثلا مستوية أو المرتوية التي تذهب بك من هنا إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا بيكون حد سفر لو جيت من الطريق الثاني بيكون حد سفر لكن لو جيت من طريق العقبة ما يكون حد سفر إذا جيت من طريق العقبة هل تقصر الصلاة؟
6: لا
1: نعم لكن لو جيت من طريق الثاني من طريق الملتوي تقصر الصلاة
6: نعم
1: هذا قيل هذا القول الثاني لا يعني هي المسافة التي تقطعتها بس صار دوران فقط.

0: دوران ما تقصر الصلاة. القول الثاني لكن على هذا قول أنه تقصر الصلاة إذا أتيت من طريق الملتوي الذي هو إيش يكون فيه حد سفر، الطريق الثاني المستوي أي حد سفر. إذا جيت من طريق المستوي إلى ذلك المكان تقصر الصلاة؟
1: لا.
0: طيب وإذا أتيت من طريق الملتوي فالمسألة فيها خلافين. نظر لك أن قول واحد وفي هذا شيء؟
1: نعم.
0: طيب أنا أريد أن تسمع لك جواب الشيخ خلفان الميت.
2: قال القطب رحمة الله تعالى عليه: وإذا كان الأرض يدور فيها الطريق يعتبر الدوران وقصر، ولو
0: نعم زي
2: ولو كان تقطع في وقت قليل لو لم تدر، فما أنت قائل في مثل هذا؟ وفي من توجه إلى قرية دون فرسخين من وطنه ثم إلى أخرى مقابلتها وهي دون فرسخين أيضا، ولو عدت خطواته لكانت فرسخين إلى وطنه. الجواب: في المسألتين خلاف بين الفقهاء، وما قاله القطب في الأولى أنا أعمل به في أحيان وتارة أتركه خروجا عن الخلاف، وأما الثانية فالأولى فيها عدم القصر، لأن في الأولى الطريق القريبة أشق بأن كانت في جبال كطريق الجيلة من سمائي.
0: طريق الجيلة مالك؟
2: كطريق الجيلة من سمائي. أما الثانية فالقريتان متساويتان في المسافة، ولا خشونة في طريق إحداهما. وفي مثل هذه الأمور يعجبني الأخذ بالأحوط والأحزم، والله أعلم.
0: مو الأخذ والأحوط، يصلي تماما ما فيكي؟
1: نعم.
0: يعني الأصل تماما. عرفت بجيت في يوم مسألة؟ بلدة لها طريقان، طريق قصيرة وهي شاقة، وطريق قاعدة لك فعال بعيدة جاوز حد السفر ولكنها غير شاقة. لو جيت بالطريق الشاقة ما تجاوز حد السفر، ما بتصلي سفر في تلك البلدة ما في. لكن لو جيت من الطريق الثانية التي جاء فيها دوران، هذه الطريقة اللي فيها دوران ملتوية ما كذاك، مسيرك يبلغ حد السفر، هل بتصلي في تلك البلدة سفر ولا بتصلي سفر؟ نعم. وتقوله
2: ثلاث تصلي تمام.
0: الشيخ مو يختارنا
2: تمام
0: تمام ما كذاك.
1: نعم.
0: تقرأ الجواب مرة الجواب.
2: الجواب: في المسألتين خلاف بين الفقهاء، وما قاله القطب في الأولى أنا أعمل به في أحيان وتارة أتركه خروجا عن الخلاف، وأما الثانية فالأولى فيها عدم القصر، لأن في الأولى الطريق القريبة أشق بأن كانت في جبال كطريق الجيلة من سمائل، أما الثانية فالقريتان متساويتان في المسافة، ولا خشونة في طريق أحدهم إحداهما. وفي مثل هذه الأمور يعجبني الأخذ بالأحوط والأحزم، والله أعلم.
0: كان الطريق من سماء الجيلة هناك عقبة، لو جاء من طريق العقبة ما جاء حد سفر الجيلة، الجيلة ما جاء حد سفر. لكن لو جاء من طريق غير العقبة بحيث الطريق ملتوية تكون الجيلة معهم حد سفر. هذا واضح المسألة؟
1: نعم.
0: واضح المسألة مو واضح؟
1: واضح واضح.
0: زين فائدة ها؟
3: رابع.
0: رابع.
4: نعم شيخ. وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي، إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا، أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض.
0: وقاصد ولم يجاوزه، يعني ولم يجاوز حدثه جاوزه. وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر. تقدم أن المسافر يبدأ بالقصر إذا خرج من عمران بلده، كذلك؟ ما كذلك؟
1: لا كذلك.
0: إذا قاصد السفر، قاصد عنده حد السفر يبدأ بالقصر من يخرج من عمران بلده. مر معكم وإن قصرت السفر محدودة قصرت إذا جاوز حدودة، ولكن معروف العمران. وقاصد ولم يجاوزه ضمير يعود حدثا سابقا، ولم يجاوزه اي لم يجاوز حدثا، لكنه ايش قاصد؟ قاصد حد السفر، قاصد السفر ما كذلك، قاصد السفر قاصد عد الفرسخين. حضرته الصلاه الاميال هو يصلي
1: قصر،
0: يصلي قصر ما كذلك، لكن بشرط ذكر بشرط الا ينوي المقيله أو المبيت دونه تمهيلا. فإذا نوى البقيل أو المبيت دون الفرسخين هل يصلي في ذلك المكان الذي نوى فيه المقيل والمبيت السفر ولا يصلي تمام؟
5: تمام.
0: صلي تمام. ذكر مسألة أخرى قال: أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. قاصد عند حد السفر، قاصد ما قاصد المبيت ولا المقيل، ولكنه عرضه عارض عن مواصلة السير فاضطر إلى المقيل أو المبيت في الأميان، هل يصلي في ذلك المكان الذي وقف فيه تمام ولا قصرا؟
5: قصرا.
0: قصرا. قصرا. عندكم ثلاث مسائل، عندكم ثلاث مسائل. صرف الدين تسكن مكان؟
5: أسكن في النبأ.
0: النبأ. طيب. النبأ. بينك وبين إبرة حد سفر؟
5: نعم.
0: طيب. وأنت قاصر إلى إبرة، إيش البلد المروي أولا؟
5: المعترض.
0: المعترض بينك وبين المعترض ما يجي حد سفر.
5: ما يجي حد سفر.
0: طيب. طيب. نعطيك ثلاث مسائل. المسألة الأولى، خرجت من من من النبأ تريد إبرة وحاولت الصلاة في المعترض، ما تصلي فيها؟
5: أصلي فيها قصرا.
0: قصر. طيب خرجت من النبأ على أنك قصدت البقيل مع بعض زملائك في المعترض أو قصدت المبيت هناك، طيب ما يجب تصلي هناك في المعترض؟
5: صلي تماما.
0: تمام. طيب مسألة أخرى، خرجت من من من النبأ وقاصد أنك تصلي في المعترض، قاصد تصلي في المعترض، ما بتصلي هناك؟
5: تصلي تماما.
0: تمام. ما دام قصدت أنك تصلي في ذلك المكان تصلي تماما.
5: نعم.
0: بخلاف إذا لم تقصد تصلي في المكان لكن الحركة الصلاة في ذلك المكان، ما تصلي قصرا مثلك.
5: كذلك.
0: لكن لو نويت المقيل أو المبيت أو نويت في أنك إيش؟ تصلي في ذلك المكان، ما تصلي تماما.
5: نعم.
0: مثلك؟
5: كذلك.
0: طيب. قصد مثلا الرابعة، قصدت إبرة زين ولم تقصد المقيل ولا المبيت في المعبرة، لكن لما وصلت المطر عطل عليك السيارة، وقمت بتصليح السيارة واضطرك حالني إلى المقيل والمبيت، حضرت الظهر والعصر والمغرب والعشاء هناك في المعبرة، ما قصد المقيل ولا المبيت، لكن اضطريت أنك تقي وتبع ما بتصلي هناك،
5: أصلي قصرا.
0: هذا معناه. وأما إذا طرى عليه
5: عارض
0: وكان قاصدا
5: فلا
0: معارض. أفهمت؟ أربع مسائل نحن. أربع مسائل. منجي.
6: نعم شيخ.
0: مو بلا يسمى
6: الحايمة.
0: حايمة.
6: نعم.
0: بيدك بيدي حمدي يجي حد سفر؟
6: لا.
0: ما يجي. بيد حد سفر معكم هناك؟ إبرة حد سفر.
6: نعم.
0: إبرة ما قالت؟
6: نعم.
0: هو هي المسألة بعينها. لو خرجت من بلدك مثلا من حايمة تريد إبرة زين وحضرت الصلاة في اليحمدي، ما بتصلي؟
6: قصر.
0: قصر. إذا خرجت من الحايمة تريد إبرة ولكن قصدت أنك تصلي العصر في مسجد اليحمدي، ما بتصلي لك؟
6: إتمام.
0: تمام. خرجت تريد إبرة ولكن قصدت المقيل أو المبيت، قد مر عن جابر وقصدت المقيل معه أو المبيت معه، ما وصل هناك؟
6: إتمام.
0: خرجت من الحايمة تريد إبرة ولم تقصد المقيل ولا المبيت، ولكن لما وصلت يا حمدي أعطيت لك السيارة وبقيت هناك حتى حركة الصلاة الرباعية، ما وصلي؟
6: قصر.
0: صلي قصر.
6: نعم.
0: قصر.
6: نعم.
0: إذا قاصد ولم يجاوزه قصر. إذا تعدى الأمران للسفر زين بشرط ألا ينوي المقيلة أو المبيت دونه تمهيلا. أما إذا طلع عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. أخذك؟
6: نعم.
0: أخذنا كم فائدة أخذنا؟
6: أربع
0: فوائد. أربع فوائد. تجي الفائدة الأولى؟
7: نعم.
8: نعم شيخ.
0: تفضل.
8: والخلف في الوادي فبعضهم قال يقطع عمرانا وقيل لا والوادي قيل قاطع العمران وقيل غير قاطع قولان.
0: الفعل الثاني.
7: نعم شيخ.
0: نعم.
7: ومن يكن وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل، فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرا لو بالمكان العالي، وإن فليقصرا لو بالمكان العالي فليقصرا لو بالمكان العالي
0: نعم.
7: وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير، كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع.
0: هذا فائدة الرابعة.
5: نعم شيخ.
9: نعم
10: شيخ.
4: نعم شيخ. الفائدة الثالثة وبلدة
5: نعم شيخ. وبلة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي، فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر، فإن أتاها من طريق الالتواء فقصر لا إن جاءها حيث استوى.
0: طيب الشيخ خلفان مثل لهذه الصورة للطريق التي تخرج من السماء إلى هي في إلى الجيلة، هناك عقبة فيها، فإذا جاء من طريق العقبة ما يكون حد سفر، ما في شيء.
5: نعم.
0: إذا جاء من طريق الملتوي يكون حد سفر. ليش يختار الشيخ منه؟
7: تمام.
0: لكن يقول في بعض الحال يعمل به هو. أجاب قال؟
5: نعم.
0: هي وقفنا الآن؟
7: فائدة الخامسة.
0: فائدة الخامسة. طيب. نأتي بها إن شاء الله في الحلقة الآن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله وارثا منا، واثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفرج الكروب، غافر الذنوب وساتر العيوب، والصلاة والسلام على رسول الله. كان يفزع إلى ربه كلما نابته الخطوب، ويستغيث بالله لتفريج الشدائد والكروب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعتصمين بحبل الله، السالكين منهجه وهداه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الدنيا دار بلاء واختبار، فيها سرور وأحزان، وعطاء وحرمان، ومتاعب وآلام. والإنسان بطبعه كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر، فإذا وقع له شيء من الكروب فلا ينبغي له أن يستسلم ويذل وينقطع عنه الأمل في الخلاص والتفاؤل في تفريج كربته. لذلك جعل الله تعالى لنا مخلصا ومفزعا إليه، فقريب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ووعد سبحانه بعد العسر يسرا، فقال سيجعل الله بعد عسر يسرا. والمؤمن يقابل النكبات بالرضا والتسليم، فتراه صابرا متفائلا ولا يقنط من رحمة الله. فالقانط ضعيف الصلة بالله مهتز اليقين، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهؤلاء هم صفوة عباد الله الأنبياء والرسل عليهم السلام، فزعوا إلى الله في كل كرب، وضرعوا إليه في كل خطب. فهذه ضراعة أيوب عليه السلام لما أصابه البلاء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فبضراعته لمولاه في ساعة الكرب استجاب له ربه ونجاه من بلواه. ونجد أبان الخليل إبراهيم عليه السلام لما دبروا له المكايد ليلقوه في النار، ضرع إلى الله جل وعلا فجعلها عليه بردا وسلاما. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذلك نوح عليه السلام لما كاد له قومه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فنجاه الله من كيدهم. يقول جل وعلا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيها المستمع الكريم، إذا استعرضنا ضراعات الأنبياء لربهم وجدناها متماثلة، فكلهم ضرع إلى ربه، وكلهم فزع إليه في الكرب، وكلهم جاءه الفرج بإذن مفرج الكروب الذي لا يتخلى عن أحد من عباده، فكيف بأصفيائه وأنبيائه؟ وقصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع القوم الظالمين وما كان من تمسكه بحبل الله المتين وضراعته إليه أشهر من نار على علم. ففي يوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب مواقف مشهودة، فضلا عن قصة الغار وإحاطة المشركين به، ولكنه استعصم بالله وفزع إليه، فكان التفريج والنصر والتأييد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها المستمعون الكرام، إن اللجوء إلى الله في السراء والضراء

0: تعد من الوسائل التي يكفي الله بها الإنسان هم الدنيا والآخرة، ويفرج بها ضائقته وكربه. ولكن لتحقيق ذلك لابد أن يجمع الشروط التي تنجز له ما يطمح، وأولها تقوى الله عز وجل، فمن خاف الله واتقاه كفاه الله ما أهمه. يقول تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتقى الله كفاه مؤونة الناس، ومن اتقى الناس ولم يتق الله سلط الله عليه الناس وخذله. ومن شروط تفريج الكرب التعرف إلى الله في الرخاء. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وأقرب ما يكون التفريج عند الاضطرار إذا استغاث العبد بالله وجد الله عنده وخلصه من كربته. يقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن أراد تفريج الكرب فليكثر من الاستغفار، فقد حكى الله عن سيدنا نوح عليه السلام أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلمهم الاستغفار حتى يغاثوا وينشر عليهم الخير الواسع. ومن أعظم تلك الشروط حسن الظن بالله عز وجل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وبقدر يقين المؤمن بوعد الله تعالى وثقته به يفرج الله عنه كل كربة وييسر له كل عسير. فلا بد للمؤمن أن ينتبه إلى هذا المنهج العظيم في تفريج الكرب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، بركة الغراس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله تتنفس الرياض ويتبسم الوجود وترسل الشمس أهداب ضيائها إلى الآفاق، تستنطق القلوب حمد ربها المنعم الكريم في مطالع الصباح. الزراعة من أبهى أبواب البركة والمساحات التي تتجلى فيها صلة الإنسان بهذه الأرض، ويبدو شكره لما بث الخالق فيها من نعم، ويتمثل إعماره لما استخلفه الله فيه. وقد أنبأ الله تعالى عن الزرع والثمر بما يوقظ في النفس معاني الامتنان: وفي الأرض آيات للموقنين. وعلى أرضنا الطيبة وبلادنا المباركة يروي هذا التراب أخبار أجداد مخلصين استشعروا نعمة الماء وعرفوا قيمتها، فأبدعوا في هندسة هذه القنوات الباهرة الأفلاج، وجاهدوا في شق مسالكها بين جبال وسهول، وقاموا بها حضارة زراعية بقيت شاهدة على عبقرية أبناء هذه الأنحاء، حينما تجتمع المعرفة بالعمل والخبرة بالمهارة، وبينما يظهر من حسن تدبيرهم وجمال شكرهم لوهاب النعم. فهذه الأفلاج مسالك مائية لافتة ونظام للحياة ومظهر للتعاون والتكافل وسبب في ديمومة العطاء. وتتجدد المسؤولية اليوم مع اتساع الفرص أمام القطاع الزراعي ليكون رافدا تنمويا مهما، ومصدرا يعزز الأمن الغذائي، وآفاقا رحبة تنشط الابتكار وتحرك الاستثمار، والواعي الوفي لإرث الأسلاف مع وقفته بإعجاب وتقدير بما صنعوا يمضي بما يستطيعه بانيا عليه، مطورا أساليب الزراعة، محسنا استثمار الموارد، مستفيدا من التقنيات الحديثة مع المساعي الحثيثة الجادة في فتح أبواب جديدة للشباب في الزراعة وما يرتبط بها من صناعات وخدمات، وإسناد العاملين في هذا القطاع الأخضر وأصحاب المشروعات والمبادرات الخضراء، فهو قطاع يمس حياة المجتمع واستقراره وأمنه وشأنه المستقبلي. لك الحمد يا من تعالى وجل، بك الأرض تلبس خضر الحلل. لك الحمد تلك المروج شدت تسبح في كل سهل وتل، وتلك الغراس لها ذكرها وشدو بحمد المهيمن جل. لك الحمد أفصح عنه الحياة وبينه كل وهج وظل. لك الحمد عطر كل الدنا وفاح به كل ورد وفل. فهيا بنا لله ربنا مع عباده المحسنين، فكل ذي جهد مخلص على هذه الأرض الطيبة يشكل لبنة في عمران الوطن، من شجرة تغرس ومساحة تستثمر وقطرة ماء تحسن إدارتها. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشقق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب

0: التواب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
2: بارك الله فيكم.
1: مما يذكرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى في القصص الحق ما ذكره من حلول العذاب والهلاك بعدد من الأمم الذين بعث إليهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فماذا حل بقوم يونس عليه السلام يا ترى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وذكر الله تعالى قصته في عدد من آيات الكتاب العزيز وسوره الكريمة. وهذه القصة هي قصة استثنائية في الحقيقة، من ذلك الاستثناء ما يخص يونس عليه السلام، ومن ذلك الاستثناء ما يخص قومه أيضا، فهم القوم الوحيدون الذين آمنوا بجملتهم من بين الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء. وأغلب أقوام الأنبياء لم يؤمنوا، وإنما يؤمن منهم أفراد، وقد يكون هؤلاء الأفراد هم الضعفاء والذين ليس لهم نفوذ في مجتمعاتهم. ولكن هذه القرية آمنت بجملتها، وهو الذي سطره الكتاب العزيز في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فهذه القرية آمنت بأكملها بخلاف سائر القرى التي يؤمن منها البعض ويؤمن منها أفراد، ويكون الأغلبية مكذبين ومعاندين ويحل عليهم العذاب. وهذه القرية وهي قرية يونس عليه السلام بخلاف ذلك، فآمنت ورفع الله تعالى عنها العذاب. حسب ما يذكر أهل التفسير، وليس ذلك موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كانت ذنوب قوم يونس هي عبادة الأصنام، كما هو الشأن لدى كثير من الأقوام، وهذا أيضا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى منذ نوح عليه السلام حينما بعث إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام. وكذلك بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، كان جادل قومه في الأصنام وحطم الأصنام، وهناك أقوام آخرون أيضا كانوا يعبدون الأصنام، ذكرتهم آيات الكتاب العزيز. وبالتالي من الطبيعي أن يكون قوم يونس أو غيرهم أيضا ممن كانوا يعبدون الأصنام، ولكن كما ذكرت لم يذكر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكره أهل التفسير. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم آمنوا في هذه الآية الكريمة التي هي في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فالإيمان ينفع من الكثير من الأشياء، ينفع الإنسان في الدنيا كما ينفعه أيضا في الآخرة، وهو الأمر المقرر في شريعتنا وعقيلتنا الإسلامية، أن دخول الجنة إنما هو منوط بإيمان الإنسان وتقواه. وفي هذه الحياة الدنيا أيضا الإيمان ينفع الإنسان من كثير من الأشياء، ينجيه من المصائب والمآزق، ويسهل الله تعالى بإيمان الإنسان يسهل له الخير.

0: الخير والرزق وييسر له الأمور. وفي آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الله جل شأنه أن شأن الإيمان والتقوى شأن عظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وآيات عديدة أيضا تتكلم عن أن إيمان الإنسان يحميه من الكثير من المصائب، وبسببه يعيش الإنسان في أمان وفي اطمئنان وفي سلام، ويجلب الرزق ويرفع البلاء والمصائب. فقوم يونس عليه السلام آمنوا وكشف الله تعالى عنهم العذاب. ما هو العذاب الذي تكلمت عنه هذه الآية الكريمة؟ أكثر المفسرين أن هذا العذاب هو العذاب الاستئصالي الذي يأتي لاستئصال الأقوام بعد أن يكذبوا، كما حل بكثير من الأقوام السابقين منذ نوح عليه السلام حينما حل الطوفان بقومه، وكذلك بالنسبة لما من قبل نوح عليه السلام كعاد الذين أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا عاتية، وقوم ثمود الذين أخذتهم الصيحة والرجفة، وكذلك بالنسبة لغرق فرعون، وبالنسبة لما حل بعدد من الأقوام. فهذا العذاب هكذا يقولون الذي جاء الذي حل بقوم يونس إنما هو العذاب النهائي الذي يتلو التكذيب. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا محتاجة إلى نظر. لماذا؟ لأنها تتعارض مع القاعدة القرآنية الأخرى التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن العذاب الاستئصالي حينما يحل لا ينفع معه أي شيء، لا ينفع معه الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان في اللحظات النهائية الحاسمة لا ينفع. الإيمان عندنا فاد وقت التوبة لا ينفع، كما حدث مع فرعون حينما آمن في اللحظات الأخيرة وأيقن أنه غارق، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعقب الله تعالى عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلا ينفع الإيمان في اللحظات الأخيرة، وهذا يخص عددا من الأقوام وفي مواقف متعددة وفي آيات كثيرة بيّنت أنه لا ينفع.
1: إذن هذه قاعدة كما تفضلتم قرآنية أكدها الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود لكم مستمعين الكرام.
2: فلولا كانت قرية

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل
1: نحييكم مجددا أيها الأكارم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من أنباء الرسل. وشيخنا الدكتور ناصر السابع يتحدث عن الاستئصال وهذه القاعدة هلاك الأمم في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيما أيضا دار من الحديث عن قوم يونس عليه السلام.
2: نعم، كما ذكرت القاعدة القرآنية أن العذاب إذا نزل فلا ينفع معه الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طائفتان لا ينفعهم الإيمان، الطائفة الأولى هم الذين يؤمنون في اللحظات الأخيرة اضطرارا حينما ينتهي وقت الاختيار، والطائفة الثانية الذين آمنوا من قبل لكنهم لم يصنعوا العمل الصالح، لم يقوموا بعمل صالح أو كسبت. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا فريق لا ينفع الإيمان في اللحظات الأخيرة. والفريق الثاني أو كسبت في إيمانها خيرا، وهم الذين آمنوا من قبل لكن هو إيمان شكلي، إيمان قولي فقط، لا أثر له، لا ثمرة له، لا عمل صالح، لا خير يفعله الإنسان. وهذا طبقه الله تعالى على كل من أهلكه في بعد التكذيب، مثل فرعون كما ذكرت، وعدد من الأقوام. فلم يكن ينفعهم إيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني آيات متعددة تدل على أن هذه قاعدة. إذن القول إن رفع العذاب، إن كشف العذاب عن قوم يونس إنما كان استثناء من هذه القاعدة، هذا محتاج إلى فهم. هل فعلا الآية تدل على ذلك؟ في الحقيقة في تقديري لا يدل الأمر على ذلك، لأن العذاب الذي حل بقوم يونس ليس هو العذاب الاستئصالي النهائي الذي حل مثله بقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وقوم نوح. لا، هذا هو العذاب الذي يصيب الإنسان، المصائب. ونجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض المصائب بالعذاب، قال الله جل شأنه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب في الدنيا يحدث للإنسان، مصيبة، موت، فقر، أمراض، حادث، حريق،
3: الجدب أيضا،
2: كل هذا. نعم، الجدب والقحط، كل ما حدث لقوم فرعون وبني إسرائيل أيضا ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عذاب في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني كان عذابا الغاية منه الرجوع. أيضا قوله سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. إذن هناك عذاب يكشف، ليس هو العذاب الاستئصالي النهائي. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في حق آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فهذا من العذاب. إذن العذاب الذي حل بقوم يونس ليس هو العذاب النهائي، لأن القاعدة القرآنية تقول أن العذاب لا يمكن أن يستثنى منه. وبالتالي الذي يمكن فهمه أن هذا العذاب هو المصائب التي حلت بهم، ربما تكون أمراضا، ربما يكون يعني مصائب تخص الإنسان في جسده أو في أهله أو في نفسه بصورة إجمالية. يعني فلا يبدو أن العذاب هو العذاب العام. وعندما تنظر في الآية القرآنية ربنا سبحانه وتعالى عندما قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، الذي فهم من خلال القائلين بأن رفع العذاب وكشف العذاب عن قوم يونس إنما كان استثناء من القاعدة العامة، فهموا أنه لم توجد قرية آمنت فنفعها الإيمان حين نزول العذاب. ولكن في الحقيقة الذي يمكن فهمه أيضا بشكل مختلف أن المراد أن هذه القرية آمنت، ليس الحديث عن رفع العذاب هنا، استثناء، وإنما الحديث عن القرية التي آمنت بجملتها وبأكملها، خلافا لسائر القرى التي كانت أكثرها مكذبة، التي كانت أكثرها مكذبة، أكثر تلك القرية مكذبين. فهنا القرية آمنت، وبالتالي فنفعها إيمانها، هذا هو النتيجة الطبيعي، هذه النتيجة الطبيعية أن الإيمان ينفع في رفع العذاب. ما هو العذاب الذي يرفع؟ هو المصائب التي تحل بالإنسان والبلاءات والسائر ما يجري في حياة الناس من المصائب وغير ذلك. فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولذلك هنا الحديث عن عذاب الخزي في الحياة الدنيا وليس العذاب الأخروي. ويبدو لي والله أعلم أن هذا ثناء على قوم يونس وليس ذما لهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأقوام السابقين في سياق الذم حين لم يؤمنوا. فليس من الواضح أن هذا الأمر يذكر في سياق الذم، وإنما هو في سياق المدح، باعتبار أنها القرية الوحيدة التي آمنت بجملتها وآمنت

0: كانت كلها. وربنا سبحانه وتعالى جعل حياتهم رخاء ومملوءة بالبركة والخير، ولذلك قال ومتعناهم إلى حين. وهذا الذي أيضا أكدته آية سورة الصفات وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويبدو لي يعني أن هذا المتاع الذي عاشوه إنما هو نتيجة الإيمان، وبالتالي من الصعب أن يقال إنهم آمنوا بعد تكذيب، يعني وعلى تكذيب استحق نزول العذاب العام. قد يكون المعنى أنهم لم يؤمنوا مباشرة وكذبوا في البداية وكان منهم مكذبون، وهذا طبعا أمر يمكن أن يفهم أيضا من خلال السياق القرآني، وبالتالي قد لا يكونون آمنوا من البداية وإنما بعد جدل ونقاش كما هو شأن الكثيرين، ثم يؤمنون في الأخير، وليس بالضرورة أن يكونوا وصلوا بالتكذيب إلى مرحلة استحقوا بها العذاب الاستئصالي، وإنما أصابهم الله تعالى بالعذاب نتيجة كثير من المواقف التي أغضبت يونس عليه السلام. أو ربما هناك احتمال آخر أن هذه المصائب وأن هذا العذاب إنما كان سابقا لمجيء يونس عليه السلام، أنهم كانوا بسبب ذنوبهم وأخطائهم وعبادتهم للأصنام وما يفعلون من إجرام كانوا يعيشون في مصائب وبلاءات عديدة، فلما جاءهم يونس عليه السلام آمنوا به ورفع الله تعالى عنهم ذلك العذاب وعاشوا في خير ونعيم، وهو المعبر عنه بالمتاع في سورة يونس ومتعناهم إلى حين.
1: أحسنتم شيخنا، نسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وبلاء وعذاب، وشكرا لكم على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. كان شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان الساغي يحدثنا عن يونس عليه السلام وعن قوم يونس عليه السلام وعن العذاب الذي وقع وما جاء في من بيان في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المعتبرين، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الوقت لنواصل هذه الرحلة التدبرية في أنباء المرسلين عليهم السلام. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات. يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية،

عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها ولا تقربوا الزنا، والفعل تقتل والفاعل واو الجماعة، ووقفنا عند الكلمة المنتصبة وهي النفس. النفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة النفس. وصلة الموصول حرم الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. حرم فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل حرم يتعدى، وتقدير الكلام التي حرمها الله، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية حرم الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول التي في محل نصب. إلا بالحق، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، والمعنى أن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فإن الفعل تقتل عامل في الجار والمجرور بالحق، إما لكون الجار والمجرور حالا والعامل فيه الفعل تقتل، أو لكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بالفعل تقتل. فالاستثناء إذن استثناء مفرغ، وضابط الاستثناء المفرغ أن ما قبل إلا يكون مفتقرا لما بعدها. بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالحق في محل نصب حال، ومعنى الكلام أو مجازه على ما يعبر به صاحب مجاز القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا محقين. وعلى هذا يكون صاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تقتلوا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالحق أو تكونون بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون حذف ذلك المتعلق به واجبا. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل تقتل: لا تقتل إلا بالحق، لا تقتل إلا بالحق، أو على تقدير تقتل بالحق. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقتل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقتل. والجملة الفعلية: لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، معطوفة على الجملة لا تقرب الزنا. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات على بعض الكلمات،
ومن تلك الكلمات كلمة الحق، واشتهر أن الحق هنا يفسر بالحالات التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، أو فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، وذلك يشمل الواجب وغير الواجب، لأن من القتل ما يكون واجباً، ومن القتل ما يكون غير واجب، وإنما هو عائد إلى الإنسان نفسه أو إلى ولي الدم، إما أن يأخذ القصاص، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وقد فسر ذلك الحق بالحالات الثلاث التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، وهي قتل النفس بالنفس، أو القاتل الجاني، والزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان. وإذا ما عدنا إلى هذا المصطلح فلا بد من الوقوف عند أصله وأصل استعماله، لأن هذه الكلمة قد تكون شاملة لغير هذه الحالات الثلاث. وقد جاء في كتاب العين: الحق نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقا، أي وجب وجوبا، وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق على أن تفعله، والمعنى يجب أن تفعل ذلك. ونجد أن كلام من جاء بعد هذا العلم الكبير وهو صاحب العين ينصب في الكلام الذي ذكره صاحب العين، ففي الجمهرة لابن دريد: الحق ضد الباطل، فاجتمعت كلمتهم على أن الحق نقيض الباطل، إلا أن عبارة صاحب العين: الحق نقيض الباطل، وعبارة صاحب الجمهرة: الحق ضد الباطل، فهناك استعمل كلمة نقيض، وهنا استعمل كلمة ضد. ونجد أن الكلام في الإبانة منقول عن العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن الإمام الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء في كتاب الإبانة: الحق نقيض الباطل، تقول: حق يحق حقا، معناه وجب يجب وجوبا، وهذا الكلام هو كلام صاحب العين. هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة الحق. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية لنقف على ضبط كلمة فاحشة، فإن هذه الكلمة وقعت وصفا أو اسما لجملة من الأمور التي تكون على خلاف الحق، فسمي الزنا فاحشة، وسمي عمل قوم لوط فاحشة، وسميت المعصية أو الكبيرة على جهة العموم فاحشة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي لفظيا أو حكميا، تدل على العموم. والخلاصة أن هذه الكلمة استعملت على جهة العموم، ويراد بها مطلق المخالفة للحق. ونجد كلام صاحب العين ينصب في هذا المعنى عند ذكره هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة، فقد جاء في كتاب العين: الفحش معروف، والفحشاء اسم للفاحشة، وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وظاهر كلامي أن كل شيء لم يوافق الحق يصح أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الفاحشة.
وأفحش في القول والعمل.

0: وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. وذلك يرشد أيضا إلى أن هذه الكلمة قد استعملت استعمالات متنوعة في القرآن الكريم. وإذا ما رجعنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة، نجد أنها ذكرت في كتاب الجمهرة بهذا المعنى، إلا أننا نتنبه إلى أن الفعل ذكره رباعيا فقال: وأفحش في القول والعمل وكل أمر، ولم يقل فحش في القول والعمل وكل أمر، فاستعمله رباعيا. وإذا ما أتينا إلى الكلام في الجمهرة نجد فيه المعنى الذي ذكره صاحب العين، وقد زاد على ذلك فوائد. قال في الجمهرة: والفحش معروف، فحش الرجل يفحش ويفحش، وأفحش يفحش لغتان، وأفحش أعلى وأفصح، والمعنى أن الرباعي هو الأفصح. واقتصر صاحب العين على ما تقدم على ذكر الرباعي، ولم يذكر أنه يأتي ثلاثيا. وإن كانت العامة قد ولعت بقولها أمر فاحش، والمعنى أن الأصل أن يقال أمر مفحش وليس فاحشا، لأنه من الرباعي لا من الثلاثي. وجاء الرجل بالفحش والفحشاء إذا أفحش، وربما جعلوا الفحشاء الفجور، وقد جاء في التنزيل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. وربما قالوا: جاء فلان بالفاحشة في معنى الفحشاء. وقد تقدم أننا ذكرنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عن صاحب الجامع وهو الفضل بن الحواري. فقد فسر الفحشاء بأن يكون الباطن مخالفا للظاهر، بحيث يظهر الإنسان الطاعة أو الخير ويبطن الشر، وذلك هو النفاق. فهذا تفسير من التفسيرات لهذه الكلمة، وهي كلمة الفاحشة أو كلمة الفحشاء. ونختم كلامنا بذكر أو بالتنبيه على الكلام الذي ذكره صاحب كتاب الإبانة، والذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني.

0: بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، دروس وعبر من مشهد قرآني. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآيات في سورة الحجر. ونحن أيها الفضلاء نتكلم عن الخوف والرجاء، وذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن هذا الإنسان يفسد في الأرض ويظلم نفسه ويظلم من حوله عندما ينعدم الخوف من الله عز وجل. هؤلاء الذين يظلمون غيرهم ويظلمون أنفسهم وهم لا يستحضرون الخوف والرجاء، لو سئل بعض هؤلاء أين تظن نفسك بعد الموت لربما تعجب من السؤال، ولربما قال لك وهل أنا يهودي أو نصراني أو ملحد لتسألني هذا السؤال؟ هذا هو الغرور. والقرآن الكريم يذكر لنا حال الأمم السابقة الذين أخذتهم الأماني فيظنون أنهم ناجون مع ضلالهم، مع تقصيرهم، مع بغيهم وفسادهم. ودعونا ننظر في هذه الآيات. قال تعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتأمل معي هذا المشهد أخي الفاضل في سورة الحديد. يقول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. دعونا نقف عند هذا المشهد القرآني هنا في سورة الحديد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، النور في الآخرة، يكون هذا المؤمن وهذه المؤمنة منور بنور الإيمان. وهذا النور أين يكون؟ يكون في أمامهم وعن أيمانهم. يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم. ويبشرون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك الموقف يقول المنافقون والمنافقات للذين

آمنوا. المنافق الذي ما يخاف الله عز وجل كان يظلم، كان يسرق، كان يرتشي، كان يدلس، كان يهمل في وظيفته، في عمله، كان مهمل لأسرته، كانت مهملة لزوجها، كانت هؤلاء ما عندهم نور. فيقولون لهؤلاء يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا الى الدنيا، هناك الذي يريد النور وليس هنا. فهؤلاء المنافقون ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ما كنا معا في الدنيا؟ قالوا: بلى كنا معا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الله أكبر. فإذا يحذر المسلم أن يكون في صفاف المنافقين الذين خلت قلوبهم من الإيمان ومن الخشية من الله عز وجل. وقد انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس والعبر في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الموعد أترككم في فضل الله ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق.

الحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفرج الكروب، غافر الذنوب وساتر العيوب، والصلاة والسلام على رسول الله. كان يفزع إلى ربه كلما نابته الخطوب، ويستغيث بالله لتفريج الشدائد والكروب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعتصمين بحبل الله، السالكين منهجه وهداه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الدنيا دار بلاء واختبار، فيها سرور وأحزان، وعطاء وحرمان، ومتاعب وآلام. والإنسان بطبعه كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر، فإذا وقع له شيء من الكروب فلا ينبغي له أن يستسلم ويذل وينقطع عنه الأمل في الخلاص والتفاؤل في تفريج كربته. لذلك جعل الله تعالى لنا مخلصا ومفزعا إليه، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ووعد سبحانه بعد العسر يسرا، فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والمؤمن يقابل النكبات بالرضا والتسليم، فتراه صابرا متفائلا ولا يقنط من رحمة الله. فالقانط ضعيف الصلة بالله مهتز اليقين، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهؤلاء هم صفوة عباد الله الأنبياء والرسل عليهم السلام، فزعوا إلى الله في كل كرب، وضرعوا إليه في كل خطب. فهذه ضراعة أيوب عليه السلام لما

وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فبضراعته لمولاه في ساعة الكرب استجاب له ربه ونجاه من بلواه. ونجد أبانا الخليل إبراهيم عليه السلام لما دبروا له المكايد ليلقوه في النار ضرع إلى الله جل وعلا فجعلها عليه بردا وسلاما، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذلك نوح عليه السلام لما كاد له قومه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فنجاه الله من كيدهم، يقول جل وعلا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيها المستمع الكريم، إذا استعرضنا براعات الأنبياء لربهم وجدناها متماثلة، فكلهم ضرع إلى ربه وكلهم فزع إليه في الكرب وكلهم جاءه الفرج بإذن مفرج الكروب الذي لا يتخلى عن أحد من عباده، فكيف بأصفيائه وأنبيائه؟ وقصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع القوم الظالمين وما كان من تمسكه بحبل الله المتين وضراعته إليه أشهر من نار على علم. ففي يوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب مواقف مشهودة، فضلا عن قصة الغار وإحاطة المشركين به، ولكنه استعصم بالله وفزع إليه، فكان التفريج والنصر والتأييد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها المستمعون الكرام، إن اللجوء إلى الله في السراء والضراء يعد من الوسائل التي يكفي الله بها الإنسان هم الدنيا والآخرة ويفرج بها ضائقته وكربه، ولكن لتحقيق ذلك لا بد أن يجمع الشروط التي تنجز له ما يطمح، وأولها تقوى الله عز وجل، فمن خاف الله واتقاه كفاه الله ما أهمه، يقول تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتقى الله كفاه مؤونة الناس، ومن اتقى الناس ولم يتق الله سلط الله عليه الناس وخذله. ومن شروط تفريج الكرب التعرف إلى الله في الرخاء، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وأقرب ما يكون التفريج عند الاضطرار إذا استغاث العبد بالله وجد الله عنده وخلصه من كربته، يقول

0: تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن أراد تفريج الكرب فليكثر من الاستغفار، فقد حكى الله عن سيدنا نوح عليه السلام أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلمهم الاستغفار حتى يغاثوا وينشر عليهم الخير الواسع. ومن أعظم تلك الشروط حسن الظن بالله عز وجل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وبقدر يقين المؤمن بوعد الله تعالى وثقته به يفرج الله عنه كل كربة وييسر له كل عسير. فلا بد للمؤمن أن ينتبه إلى هذا المنهج العظيم في تفريج الكرب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون، حيث سنستنطق آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، دعوة للتأمل في آيات الخالق. هل توقفت يوما أيها الإنسان لتنصت إلى ذلك الصوت الخفي الذي ينبض بين حنايا صدرك، دقات منتظمة لا تهدأ ولا تنام، تعمل قبل أن تبصر عيناك نور الدنيا، وتستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ اليوم ندعوكم لرحلة مهولة داخل أنفسكم، رحلة إلى الجهاز الدوري الدموي، ذلك النظام الذي يحير العقول ويخلص ألسنة المشككين، ليقف المؤمن خاشعا مرددا صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل يمكن للمصادفة العمياء أن تخلق هذا الإبداع؟ دعونا نتفكر في نهر الحياة الدافق، وظائف لا يمكن أن تأتي صدفة. إن الدم الذي يجري في عروقنا ليس مجرد سائل أحمر، بل هو جيش عرمرم وشبكة إمداد متكاملة. يقوم هذا النهر بنقل الأكسجين من الرئتين والغذاء من الأمعاء، ليوزعهما بعدل إلى كل خلية من خلايا أقطار جسدك، ثم وبمنتهى الحكمة أن يأخذ الفضلات وثاني أكسيد الكربون ليعود بها إلى الرئتين، ليطرحها مع الزفير أو يدفعها إلى أجهزة الإخراج للتخلص منها. ولا يقف الأمر هنا، فهذا النظام يتولى نقل المواد المناعية كخلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة لمهاجمة الأجسام الغريبة والبكتيريا في معارك طاحنة لا نشعر بها. وإذا جرحت فإن عملية حسابية معقدة تحدث في دقائق معدودة، حيث تتحول بروتينات التجلط إلى ألياف تغلق الجروح وتوقف النزيف، كما يقوم هذا الجهاز بتنظيم درجة حرارة الجسم من خلال توزيع الدفء عبر الأوعية الدموية، بل ويحافظ على الاتزان الداخلي للماء والأملاح ونسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بدقة متناهية. هل الطبيعة الصماء تملك هذا التخطيط الاستراتيجي لإدارة هذه الأزمات وحماية هذا المخلوق؟ كلا، إنه تدبير الحكيم العليم.
1: أفلا تتفكرون؟
2: يتألف الجهاز الدوري من مكونين رئيسيين، القلب والأوعية الدموية التي يسري فيها الدم. وهذه الأوعية تنقسم لثلاثة أنواع صممت بهندسة تعجز عنها أعظم العقول البشرية، وهي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. أما الشرايين فهي التي تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، وغالبا ما يكون محملا بالأكسجين، لأنها تتلقى الدم مضغوطا بقوة، جعل الله جدرانها سميكة تتكون من ثلاث طبقات. هذه السماكة تجعلها مرنة تتحمل الضغط وتنقبض لتساعد القلب في ضخ الدم، بينما الأوردة فتقوم بمهمة عكسية، ترد الدم الغير مؤكسج من الجسم إلى القلب. ولأن الضغط فيها منخفض فإن سماكة عضلاتها أقل من الشرايين، لكن الخالق زودها بصمامات تمنع عودة الدم إلى الوراء، ليسير في اتجاه واحد صوب القلب بمساعدة انقباض عضلات الجسم المحيطة بها. وبينهما نجد الشعيرات الدموية، وهي شبكة التواصل الدقيق، رقيقة الجدار جدا، حتى إنها تتكون من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية لتسهل عملية تبادل الأكسجين والغذاء، وتسحب الفضلات من الخلايا بخاصية الانتشار البسيط. هل أدركت كيف أن الشعيرة تتوسع تلقائيا عندما يحتاج النسيج لكمية أكبر من الأكسجين؟ حقا إنه إبداع يقيم الحجة على كل مكابر. يصل الدم المستهلك من الجسم إلى الأذين الأيمن، فينقبض ليدفعه إلى البطين الأيمن الذي يرسله بدوره إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي ليتطهر ويتشبع بالأكسجين، ثم يعود نقيا مؤكسجا عبر الأوردة الرئوية ليصب في الأذين الأيسر، ومنه إلى البطين الأيسر الذي ينقبض بقوة هائلة ليضخه عبر الشريان الأورطي الأبهر إلى كافة أنحاء الجسم. ولضمان عدم رجوع الدم وفوضى المسارات، خلق الله 4 صمامات محكمة. الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذين والبطين الأيمنين، والصمام ثنائي الشرفات بين الأذين والبطين الأيسر، والصمامات الرئوية والأبهر. هذه الأبواب البيولوجية تفتح وتغلق بدقة تتزامن مع كل نبضة، بل إن الخالق جعل جدار البطين الأيسر أكثر سمكا من الأيمن، لأن الأيسر يحتاج قوة لضخ الدم لأبعد نقطة في الجسم، بينما الأيمن يضخه فقط للرئتين القريبتين. ألا يدعو هذا التقدير المتقن إلى كل ذي عقل للتسليم بوجود مصمم عظيم؟ وهنا ننتقل إلى شرارة الحياة المنظمة، كهرباء القلب ونبضاته. ويبقى السؤال الذي حير العلماء قديما: من الذي يأمر القلب بالانقباض بنبضة كاملة متوازنة؟ لقد اكتشف العلم الحديث أن القلب يحتوي على مولد كهربائي ذاتي يعمل بنظام عصبي دقيق. هناك ما يعرف بالعقد الجيبية الأذينية، وقد تحدثنا عنه في موضوع القلب. هذه العقد الجيبية الأذينية الموجودة في الأذين الأيمن، وهي منظم النبض. هذا النظام المذهل يتواصل مع الدماغ ليعرف حاجة الجسم، فإذا نقص الأكسجين زادت سرعته لتعويض النقص. كل هذا التعقيد يحدث ليعطيك نبضا طبيعيا يبلغ حوالي 70 دقة في الدقيقة، ويخلق ضغط دم مثالي في حالة الانقباض، حين يدفع البطين الأيسر الدم، وكذلك في حالة الانبساط يعطي ضغط دم مثالي. أيها المستمعون الكرام، هنا تتجلى الروعة عندما ندرك أن هذه الدقة البيولوجية طالبنا القرآن الكريم بالبحث فيها منذ 14 قرنا، عندما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد ظلت حركة الدم سرا مغلوقا، حتى بدأ العلماء المسلمون كابن النفيس

لاكتشاف الدورة الدموية الصغرى بإلهام من فهمهم لتشريح الخالق. كما أن القرآن الكريم أشار إلى أطوار خلق الجنين ومنها مرحلة العلقة، والتي تشير لغويا إلى قطعة الدم الغليظ المتخثر، وعلميا إلى المرحلة التي يبدأ فيها القلب والأوعية الدموية بالتكون كشبكة

0: وظائف الأعضاء مع النصوص القرآنية لم يملكوا إلا أن يعلنوا إسلامهم ويذعنوا لعظمة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن هذا التوافق ينسف كل شبهات المشككين. فالذي خلق هذا القلب وشق هذه الأوعية هو الذي أنزل القرآن نورا وهدى للناس. أخي المؤمن، أخي المتأمل، في كل دقيقة تستمع فيها إلى هذه الحلقة ضخ قلبك لترات من الدم وغذى تريليونات الخلايا الدقيقة بأمر ربه دون أن تبذل أنت جهدا أو تدفع ثمنا. هذه النعمة الخفية لو توقفت لحظة لتوقفت حياتنا، فكيف نعصي من نبض قلوبنا بيده؟ وكيف يجحد الملحد وجود إله نحت بحكمته صمامات قلبه لتعمل بكفاءة يعجز عنها أعظم مهندسي البشر؟ لقد كان القرآن سباقا حين ربط حياة الروح بحياة القلب المادي والمعنوي، فهو محل النظر ومركز العقل ومنطلق التفكير. فلنحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد، ولنجعل من كل نبضة تسبيحة تزيدنا يقينا بالخالق العظيم. إلى هنا مستمعين الكرام، نطوي صفحة اليوم من حلقة الجهاز الدوري لنواصل رحلة التأمل في آيات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن

0: من خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد وعمري 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
0: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
5: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: اليوم نقف آخر وقفة حول الآية القصيرة التي تحمل الرقم 47 من آيات سورة البقرة المباركة. تلك الآيات التي تتحدث عن مواقف المستكبرين المعاندين من هذا الدين، وبالأخص من استقبال الكعبة المشرفة حال الصلاة.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: هل تلوت علينا هذه الآية وذكرتنا بها والمستمعين والمستمعات حتى نتدارسها سويا؟
5: بإذن الله تعالى أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
4: صدق الله العظيم. أستاذنا،
5: نعم،
4: ما مغزى مجيء كلمة الحق في صدر هذه الآية الكريمة؟
5: مغزى ذلك التنويه بالحق وأنه من الله، وإذا كان من الله فالامتراء فيه عجيب. وهذه الكلمة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الحق من ربك، وفي ذلك الاهتمام بالحق والتنويه به وبمتبعيه.
6: ما المقصود بالحق هنا يا أستاذنا؟
5: المقصود بالحق هنا ما نزل في القرآن الكريم من مواعظ وحكم، وما أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل. والواقع أن الحق إذا كان مخصوصا يراد به استقبال الكعبة المشرفة حال الصلاة، وهو الذي مارى فيه الممارون وشكك فيه المشككون وحاولوا بذلك الطعن في هذا الدين

0: في الآية السابقة قال الله تبارك وتعالى ليكتمون الحق وهم يعلمون، وفي هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فما المغزى من تكرار الحق في هذه الآية وسابقتها؟
1: جميل جدا. إن أولئك الذين أوتوا الكتاب كانت عادتهم وديدنهم كتمان الحق حتى وهم يتلون التوراة ومن يتلو الإنجيل منهم كذلك تمويها على العامة، فهم يكتمون الحق فيما يتصل بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبغيره، كما قال الله تعالى إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، وقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتموا صفاته كعادتهم في كتمان الحق ولبس الحق بالباطل، لذا كان التكرار هنا سائغا في قوله تعالى الحق من ربك، أي الحق كل الحق من عند الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من وصف الحق كونه من الله تعالى؟
1: الحق من ربك، إذا كان الحق من الله وهو رب كل شيء فكتمانه من أقبح ما يتصف به الكاتم، ولذلك قال الله تعالى الحق من ربك. وشيء آخر التنويه بالحق وبأنه من عند الله وأن الله لا يصدر منه إلا الحق، كما قال سبحانه وتعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين فلا يصدر عن الحق إلا حق، وهو منزه عن أن يصدر منه باطل أو عبث.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لمن يتوجه النهي هنا في قوله تبارك وتعالى فلا تكونن من الممترين؟
1: يمكن أن يوجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، ويمكن أن يوجه لكل من يصلح أن يخاطب من العقلاء فلا تكونن من الممترين.
2: ما نوع هذا النهي في هذه الآية يا أستاذنا؟
1: النهي دائما للتحريم ما لم يصرفه صارف عن ذلك، فلا يجوز لأي شخص أن يمتري في حق مهما كان، وكون النهي هنا للتحريم وللفور يدل عليه توكيد الفعل بالنون الثقيلة فلا تكونن من الممترين، فالنهي للتحريم قطعا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بكلمة الامتراء هنا وما مصدر اشتقاقها؟
1: الامتراء افتعال من المرية، والمرية الشك، يقال امترى الشخص في كذا يمتري فيه، أي شك شكا كثيرا، ومارى بمعنى جادل وماحك. فالمراء في الحقيقة هو المصدر ولم يعهد له فعل، وإنما فعله امترى، يقال امترى مرية وامتراء هكذا ورد عن العرب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا قال الله تعالى في هذه الآية فلا تكونن من الممترين ولم يقل فلا تكونن ممتريا؟
1: من الممترين أي من الذين عرفوا بالامتراء، فلا تكونن منتظما في سلكهم، أي فلا تكونن منتظما في سلك الممترين وجزءا منهم، فهو أبلغ هذا التعبير فلا تكونن من الممترين أبلغ من التعبير هكذا فلا تكونن ممتريا، لأن الشخص إذا كان من قوم لهم صفة معينة وكانت تلك الصفة من مقومات قوميتهم كان الخطاب بذلك أبلغ، فلا تكونن من الممترين، كما قال الله تعالى ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من الجاهلين إلى آخر ما ورد النهي عنه في القرآن الكريم من تلك الصفات أو عن تلك الصفات.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في دقيقة واحدة هل لك أن تخبرنا ببعض الإرشادات والتوجيهات حول هذه الآية الكريمة؟
1: من الإرشادات المتعلقة بالآية أن الحق إذا وضح، والحق أوضح من أي شيء، وجب على الإنسان اتباعه، وأن امتراءه فيه بعدما ظهر له أنه حق من أقبح الصفات فلا يجوز.

0: لأي شخص الشك فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا الشك في ذلك يعتبر شركا وخصوصا بعد العلم به.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: يبدو أن وقت جولتنا لليوم قد انتهى.
0: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنقل وإن يك صدر هذا اليوم ولا
2: فإن غدا لناظره قريب.
0: قريب إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر،

0: موتاه.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، دروس وعبر

من مشهد قرآني. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآيات في سورة الحجر. ونحن أيها الفضلاء نتكلم عن الخوف والرجاء، وذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن هذا الإنسان يفسد في الأرض ويظلم نفسه ويظلم من حوله عندما ينعدم الخوف من الله عز وجل. هؤلاء الذين يظلمون غيرهم ويظلمون أنفسهم وهم لا يستحضرون الخوف والرجاء، لو سئل بعض هؤلاء أين تظن نفسك بعد الموت لربما تعجب من السؤال، ولربما قال لك وهل أنا يهودي أو نصراني أو ملحد لتسألني هذا السؤال. هذا هو الغرور. والقرآن الكريم يذكر لنا حال الأمم السابقة الذين أخذتهم الأماني فيظنون أنهم ناجون مع ضلالهم، مع تقصيرهم، مع بغيهم وفسادهم. ودعونا ننظر في هذه الآيات. قال تعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتأمل معي هذا المشهد أخي الفاضل في سورة الحديد. يقول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. دعونا نقف عند هذا المشهد القرآني هنا في سورة الحديد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. النور في الآخرة يكون هذا المؤمن وهذه المؤمنة منور بنور الإيمان، وهذا النور أين يكون؟ يكون في أمامهم وعن أيمانهم. يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم. ويبشرون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك الموقف يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. المنافق الذي ما يخاف الله عز وجل، كان يظلم، كان يسرق، كان يرتشي، كان يدلس، كان يهمل في وظيفته، في عمله، كان مهمل لأسرته، كانت مهملة لزوجها، هؤلاء ما عندهم نور. فيقولون لهؤلاء يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم.

انظرونا يعني انتظرونا. قيل له قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا الى الدنيا، هناك الذي يريد النور وليس هنا. فهؤلاء المنافقون ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ما كنا معا في الدنيا؟ قالوا: بلى كنا معا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الله أكبر. فإذا يحذر المسلم أن يكون في صفاف المنافقين الذين خلت قلوبهم من الإيمان ومن الخشية من الله عز وجل. وقد انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس والعبر في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الموعد أترككم في فضل الله ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف. بركة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله تتنفس الرياض ويتبسم الوجود وترسل الشمس أهداب ضيائها إلى الآفاق، تستنطق القلوب حمد ربها المنعم الكريم في مطالع الصباح. الزراعة من أبهى أبواب البركة والمساحات التي تتجلى فيها صلة الإنسان بهذه الأرض، ويبدو شكره لما بث الخالق فيها من نعم، ويتمثل إعماره لما استخلفه الله فيه. وقد أنبأ الله تعالى عن الزرع والثمر بما يوقظ في النفس معاني الامتنان، وفي الأرض آيات للموقنين. وعلى أرضنا الطيبة وبلادنا المباركة يروي هذا التراب أخبار أجداد مخلصين استشعروا نعمة الماء وعرفوا قيمتها، فأبدعوا في هندسة هذه القنوات الباهرة الأفلاج، وجاهدوا في شق مسالكها بين جبال وسهول، وقاموا بها حضارة زراعية بقيت شاهدة على عبقرية أبناء هذه الأنحاء، حينما تجتمع المعرفة بالعمل والخبرة بالمهارة، وبينما يظهر من حسن تدبيرهم وجمال شكرهم لوهاب النعم.

0: فهذه الأفلاج مسالك مائية لافتة ونظام للحياة ومظهر للتعاون والتكافل وسبب في ديمومة العطاء. وتتجدد المسؤولية اليوم مع اتساع الفرص أمام القطاع الزراعي ليكون رافدا تنمويا مهما ومصدرا يعزز الأمن الغذائي وآفاقا رحبة تنشط الابتكار وتحرك الاستثمار والواعي الوفي لإرث الأسلاف. مع وقفته بإعجاب وتقدير بما صنعه يمضي بما يستطيعه بانيا عليه مطورا أساليب الزراعة محسنا استثمار الموارد مستفيدا من التقنيات الحديثة مع المساعي الحثيثة الجادة في فتح أبواب جديدة للشباب في الزراعة وما يرتبط بها من صناعات وخدمات وإسناد العاملين في هذا القطاع الأخضر وأصحاب المشروعات والمبادرات الخضراء. فهو قطاع يمس حياة المجتمع واستقراره وأمنه وشأنه المستقبلي. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، بك الأرض تلبس خضر الحلل. لك الحمد تلك المروج شدت تسبح في كل سهل وتل، وتلك الغراس لها ذكرها وشدو بحمد المهيمن جل. لك الحمد أفصح عنه الحياة وبينه كل وهج وظل. لك الحمد عطر كل الدنا وفاح به كل ورد وفل. فهيا بنا لله ربنا مع عباده المحسنين، فكل ذي جهد مخلص على هذه الأرض الطيبة يشكل لبنة في عمران الوطن من شجرة تغرس ومساحة تستثمر وقطرة ماء تحسن إدارتها. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة لسبعة أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. إلى تفاصيل النشرة في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والعافية. من جانبه حمل جلالته سمو الضيف نقل تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن تمنياته لسموه ولشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو والتطور والرخاء. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين. وكان في استقبال وتوديع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم المكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته أيده الله برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة تكفل المساءلة. وعربت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية،
كما استنكرت استمرار احتلال الجولان السوري والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا مجددة دعوتها إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. حذر مسؤول أممي من استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى تحديات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات إلى جانب الاعتماد المتزايد على المساعدات. وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم والمياه وإزالة الأنقاض، فيما لا يزال أكثر من 8000 شخص مفقودين تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية وصف الوضع بأنه متوتر للغاية، مؤكدا ضرورة دعم حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية بصورة شاملة ودعم وحدة المؤسسات والانتخابات الفلسطينية. تسلمت إيران الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين عبر الوسيط القطري، وأفادت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى من خلالهم رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة بين واشنطن وطهران مدتها 7 أيام، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة. هذا ونقل عراقجي مضمونه إلى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال اجتماعه في طهران لبحث الموقف الأمريكي والخطوات المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا بشأن عودة حركة الملاحة والشحن لمدة 7 أيام. أصيب 4 أشخاص بينهم جندي جراء ضربة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان، وأفاد الجيش اللبناني في وقت سابق عن هجوم إسرائيلي بغارات مسيرة على النبطية الفوقة، ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، إلا أن الجنوب اللبناني تعرض لغارات إسرائيلية متكررة. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجمات أسفرت عن اندلاع حرائق ببعض المنازل والمتاجر، وأضافت الوزارة أيضا أن هجوما روسيا آخر على العاصمة أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين. كما تسبب الهجوم في أضرار بمرافق البنية الأساسية ومنازل ومستودعات. رحب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإعلان رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام إعادة طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ بريكسيت. وقال بورنام خلال مؤتمر لحزب العمال إنه يريد طرح خيارات مختلفة للعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة ثنائية مقررة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة الآن تشمل الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي مع التوسع التدريجي في علاقة لندن مع دول التكتل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يمر بأخطر لحظة نووية منذ نهاية الحرب الباردة، مشيرا إلى توسع الترسانات النووية وتحديثها وتصاعد التلويح بالقدرات النووية وازدياد احتمالات وقوع أخطاء نتيجة التطورات التكنولوجية. وجاءت تصريحات غوتيريش خلال اجتماع رفيع المستوى لإحياء اليوم العالمي للإزالة الكامدة للأسلحة النووية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة 7 أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.
كان معكم في التحرير سليمان بن السيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة

برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي

يحسنك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا

إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين

0: المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا

0: يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع.

على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط، ويكشف اللاعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة. واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب، فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه. فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم. إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن، شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات. منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهها.

0: وجهه أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأصباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

أنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. ربي

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن أنصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعوذ

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني وأنا الغريب. فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصرا، ولم يكن بينهما قد قصرا، ولم يكن بينهما بين ايش؟ بين وطنيه، ولم يكن بينهما قد قصرا. فإنه يتم فرضا حضرا.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. زين، نزل الحديث حول إيش؟ الفوائد التي ختم بها الفصل الثاني من فصول الباب السادس عشر. الباب السادس عشر في صلاة السفر، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول الجمع والإفراد، الفصل الثاني
1: حال السفر،
0: الفصل الثالث
1: الأوطان،
0: الفصل الرابع
1: حكم
0: القصر. نعم، الكلام الآن في الفوائد. طيب كم فائدة؟
1: ست فوائد.
0: وقفنا عند خمس ولا عند أربعة؟ عند أربعة.
1: وقفنا في الخامسة.
0: ما في ذاك؟ إيش آخر فائدة أخذناها؟
2: نعم. وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي. إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي المقيلة أو المبيت دونه تمهيلا. أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض.
0: هنا ضمير هذا وقاصد ولم يجاوزه يعود إلى حد السفر بشرط ألا ينوي المقيل أو المبيت دونه، ضمير يعود إلى حد السفر. أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا، هي قاصد قاصد عد حد سفر، وكان قاصدا عد حد سفر ولم يقصد المقيل والمبيت، ولكنه اضطر إلى المقيل والمبيت بسبب عارض، ما كذلك؟ يصلي تمام ولا قصر؟ منعه مانع عن المسير.
1: قصر.
0: ولو اضطر إلى المقيل والمبيت، ما كذلك؟
1: نعم.
0: طيب، أما إذا طلع عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض، ما كذا؟
1: نعم.
0: الفائدة الخامسة.
1: نعم شيخ.
0: فضل نقدر الخامسة.
3: فكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن الأخير.
0: لوطن أخير
3: فيلزم الصلاة بالحضور.
0: فتلزم الصلاة بالحضور. صحح.
3: إن شاء الله.
0: تلزم الصلاة صلاته بالحضور. نعم.
3: فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصرا، فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل. قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة.
0: زين. وكل من يخرج من أمياله وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير، في وطن أمياله لوطن أخير، فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما، شوف ضمير أبو شيء، ولم يكن بينهما قد قصر، ولم يكن بينهما قد قصر، بين أميال وطنه الأول وأميال وطنه الثاني، ولم يكن بينهما قد قصر، فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل. قال وأما صحبه للمشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة. سأله وطنها، ألا أحب لكم قبل تسمعون كلام الإمام الخليل طلع عليه في الموضوع، هو الذي ذكر الأبيات من هذه الأبيات؟
4: نعم. الشيخ محمد بن شامس الطاشي القرياني
0: السلاسل الذهب، حكيها صاحب السلاسل على الإمام الخليل المسألة، ستسمعونها إن شاء الله. رقم مسألة 197.
4: نعم. وسئل عمن له وطنان بينهما قدر أربعة فراسخ إذا خرج من أميال هذا دخل في أميال الآخر ما تكون صلاته؟ الجواب: أما أصحابنا المغاربة يرون عليه التمام، والمشارقة يرون أن يقصر، ولكل من القولين وجه سائغ في النظر، والله أعلم.
0: ما الجواب؟
4: أما أصحابنا المغاربة يرون عليه التمام، والمشارقة يرون أن يقصر، ولكل من القولين وجه سائغ في النظر، والله أعلم.
0: هل تصورت المسألة قبل؟
1: نعم.
0: مثل هو طنيا قبل نقول شيئا يعني اسمعوا كلام كلام الإمام نور الدين في المسألة أيضا. تفضل جابر.
5: نعم. وعلى هذا فيحسب الفرسخين من الوطن الذي يخرج منه مسافرا ويصلي فيما بينهما تماما، وإن تباعدت المسافة فوق الفرسخين قصر حتى يدخل الوطن الثاني، هذا على القول المشهور. وإن كان لا يخرج من أميال أحدهما إلا ويدخل في أميال الآخر.
0: وإن كان
5: لا يخرج من أميال أحدهما إلا ويدخل في أميال الآخر. ويخرج فيه قول إنه لا يقصر حتى يكون بينهما أكثر من 4 فراسخ، وذلك على رأي من لم يرى القصر داخل الأميال، وقد تقدم ما فيه، والله أعلم.
0: وعلى هذا
5: فيحسب الفرسخين من الوطن الذي يخرج منه مسافرا ويصلي فيما بينهما تماما، وإن تباعدت المسافة فوق الفرسخين قصر حتى يدخل الوطن الثاني، هذا على القول المشهور. وإن كان لا يخرج من أميال أحدهما إلا ويدخل في أميال الآخر. ويخرج فيه قول إنه لا يقصر حتى يكون بينهما أكثر من 4 فراسخ، وذلك على رأي من لم يرى القصر داخل الأميال، وقد تقدم ما فيه، والله أعلم.
0: إذا كان أكثر من فرسخين مثل بين وطنين، خرج من هذا الوطن إلى وطن الثاني، حضرت الصلاة بينهما، لكن خالي صلي تمام ولي صلي سفر، عرفتم تقول نعم. يعني بعض العلماء يقول صلي سفر ما دام بين الوطنين أكثر من إيش؟ من فرسخين، أكثر من فرسخين. والشيخ يقول يخرج قول آخر على أن ما يصلي بينهما، ما يصلي سفر إلا إذا كان بينهما أكثر من 4 فراسخ. أكثر من 4 فراسخ، يعني ما يخرج من أميال هذا ويدخل في أميال هذا، كل شيء بينه فاصل بين أميال هذا الوطن وأميال هذا الوطن، هكذا. يعني إذا كان بينهم 4 فراسخ فقط خرج من الأميال ودخل في الأميال، هكذا. شيء يقول ما يقصر الصلاة إلا إذا كان بينهما أكثر من 4 فراسخ، هكذا. طيب، أما على رأي المغاربة كل ما صلي إذا خرج من أميال هذا الوطن ودخل في أميال الوطن الثاني ما صلي سفر إلا إذا قصر الصلاة بين الوطنين، واضحة؟ كما تقدم معكم يعني لو مثلا إنسان خرج مسافرا وعد حد السفر ثم رجع إلى أميال وطنه قبل أن يصلي صلاة رباعية، قصر قبل أن يقصر صلاة رباعية، هل يصلي في الأميال تمام ولا قصرا؟ تقدم معكم الخلاف، ما كذا؟ يصلي تماما. لماذا؟ لأنه لم يقصر شيئا من صلاة الرباعية في السفر، ما كذا؟ وقصر الصلاة في الأميال لكن الحال ليس استقلالا وإنما على طريق التبعية، يكون أنه قصر في السفر عاد يقصر في الأميال، أما إذا لم يقصر شيء في السفر ما يقصر في الأميال، ما كذا؟ هذا على رأي المغاربة، ما كذا؟ بعض العلماء يقول إذا تعدى حد السفر زين ورجع إلى الأميال حضرت الصلاة في الأميال يصلي تلك الصلاة الرباعية قصرا ولو لم يقصر
6: في السفر.
0: انتبهوا زين، عرفتم تقول الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟
1: نعم.
0: إذا كان بين الوطنين أكثر من فرسخين، خرجت أنت من وطنك الأول زين ودخلت في أميال الوطن الثاني ما بتصلي فيه على رأي المشارقة
1: قصر.
0: طيب، هل هناك قول آخر؟ نعم، ما تصلي قصر إلا إذا كان بين الوطنين أكثر من 4 فراسخ، أنك عندما تخرج من أميال هذا الوطن ما تدخل مباشر في أميال الوطن الثاني، شيء يكون فاصل ما بينهم، وكذا ذكر الإمام نور الدين.
1: نعم.
0: والقول الثالث إذا خرجت من هذه من أميال هذا الوطن ودخلت في أميال الوطن الثاني

0: ما تصلي سفر إلا إذا إيش؟ إلا إذا قصرت صلاة الرباعية قبل أن تدخل الأميال، ما كذلك؟ واضح المسألة؟ ممكن تقرأ جواب الإمام الخليل مرة حتى تصوروها زين، ما متصورين؟ أقول ما متصورين، هات.
1: وسئل عمن له وطنان بينهما قدر أربعة فراسخ، إذا خرج من أميال هذا دخل في أميال الآخر، ما تكون صلاته؟ الجواب: أما أصحابنا المغاربة يرون عليه التمام، والمشارقة يرون أن يقصر، ولكل من القولين وجه سائغ في النظر، والله أعلم.
0: هذا، وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل بالحال أمياله لوطن أخير، وطن ثاني. زين، فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصرا، ولم يكن بينهما قد قصرا، ولم يكن بينهما بين ايش؟ بين وطنين، ولم يكن بينهما قد قصرا. زين، فإنه يتم فرضا حضرا، فإنه يتم فرضا حضرا. هل من قائل بأنه يقصر؟ نعم
2: نعم.
0: عن إيش قال فإنه يتم فرضا حضرا؟ لأنه لم يقصر شيئا من الصلاة، يقصر صلاة الرباعية، ما كذا؟ فإنه يتم فرضا حضرا، فإنه يتم فرضا حضرا، ما كذا؟
2: نعم.
0: فإنه يتم فرضا حضرا، هل من قائل بأنه يقصر؟
2: نعم.
0: نعم. طيب، القول الأول حكاه الإمام الخليل عمن؟ عن أهل المغرب. وعلى رأي المشارق يقول
2: يقصر
0: الصلاة، فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزى إمامنا الخليل هذا، من هذا؟ من هذا القول بأن يصلي تماما لأهل المغرب القليل. قال: وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر، هناك عن فقه كما ذكره الإمام في المعارك. سمعتم في المعارك؟ هذا واضح المسألة؟ هذا واضح. طيب، الإمام الخليلي رحمه الله عليه هو الإمام محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله عليه، اللي بويع بالإمامة سنة أكمله سنة 38 و300 ألف. نعم. وتوفي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 73 و300 ألف. نعم. 300 ألف. سبق شيء أشكال لكم شيء فيه ولا شيء؟ طيب، ننتقل إلى الفائدة الأخيرة. والفائدة الأخيرة؟
2: نعم.
3: وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر.
0: نعم.
3: كذا إذا ما فسرت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره.
0: نعم.
3: والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسرت عليه دون علمه.
0: نعم.
3: أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزم.
0: مثل أبيات أنت سابقي، مثل أبيات رحبي.
4: نعم شيخ،
0: تفضل.
4: وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضري وشاء أن
0: يقضي حضري،
4: وكذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزم.
0: إحنا ذكر في الفائدة ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا خرج مسافرا بعد أن دخل وقت الصلاة، هل يصلي في سفره تلك الصلاة ركعتين ولا أربع ركعات؟ هذه المسألة الأولى. إذا خرج من بلده مسافرا بعد دخول وقت الصلاة، على دخول وقت الصلاة مثلا الرباعية، بعد زوال الشمس، زين، أو بعد مثلا دخول وقت العصر، أو بعد دخول وقت العشاء الآخر. طيب، سافر وبلغ حد السفر، هل يصلي هذه الصلاة الرباعية ركعتين اعتبارا بالأداء لأنه يؤديها وهو مسافر، أو يصليها أربع ركعات اعتبارا بالوجوب لأنها وجبت عليه في الحضر. النوم فيه ذكرنا ذكر قولا واحدا في النوم، ذكر قولا واحدا في النوم. إيش قال؟ قال يصليها حضر، صليها حضر اعتبارا بالوجوب، لأنها وجبت عليه مخاطب بها، صليها أربع ركعات. يسافر بعد دخول الوقت يريد يصليها أربع ركعات. نعم، في المسألة قول آخر، يعني يصليها ركعتين، ركعتين، يصليها ركعتين. قال الإمام يودي أفضل عليه، قال حكى من المنذر في القصر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، هذا يصليها ركعتين، اعتبارا بإيش؟ اعتبارا بالأداء، تؤديها أنت مسافر الآن ولا مقيم؟
3: مسافر،
0: فإذا صلى المسافر كم؟
3: ركعتين.
0: وكذلك هذا. لو مثلا أنت وجبت عليك صلاة السفر بالعكس عكسي مثلا، ودخلت وطنك قبل أن تصلي تلك الصلاة الرباعية، مو بتصليها في الوطن؟
3: أربع
0: ركعات، اعتبارا بإيش؟
3: بالأداء،
0: ما دام أن اعتبرت الأداء بتعتبر الأداء هناك. وكذلك؟ طيب. زين، على القول بأن نعم هناك قول ثالث، هناك قول ثالث. ما القول الثالث؟ مخير، مخير بين إيش؟ بين تصليها ركعتين وبين تصليها أربع ركعات. على القول بأنك تصليها ركعتين، هل تجمعه مع العصر؟
3: لا.
0: لو أردت مثلا تصليها في السفر زين، والوقت وقت الظهر باقي، ممكن تصليها تصليها مع العصر؟
3: ممكن.
0: نعم. مستوي. زين، وعلى القول الثاني
3: لا يمكن.
5: لا يمكن.
0: نعم. على القول الثاني بعض العلماء أجاز الجمع، صلي هذه أربع وتصلي مثلا العصر ركعتين، وقيل لا ما تجمع، تصلي بحجها أربع ركعات والعصر تأخرها إلى وقتها. واضحة؟
3: نعم.
0: إن شاء الله سنسمعون الكلام في شرح هذا البيت، سنسمعه إن شاء الله. ممكن تقرأه شرح هذا البيت؟ وخارج من دار وقال حضر؟
5: نعم.
0: تفضل.
5: يعني إذا خرج المسافر من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة الرباعية، كما إذا خرج بعد الزوال أو بعد وجوب العصر أو العشاء، فإنه يصلي تلك الصلاة أربع ركعات، سواء كان تعدى العمران أو لم يتعدى، وانتهى إلى الفرسخين أو لم ينتهي، لأنها وجبت عليه أربعة، فلا معنى لطرح بعض ركعاتها. وقيل إذا صار في حد السفر صلاها قصرا، لأن تأخيرها إلى ذلك الوقت جائز اتفاقا. وحكى ابن المنذر في القصر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. وقيل هو مخير، فإن شاء أتم وإن شاء قصر، لأن لكل واحد منهما علة توجبه، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. واختلف القائلون بالتمام، فمنهم من قال إنه يصليها وحدها في وقتها ولا يجمع إليها الثانية، وقيل له أن يجمعها إليها فيصلي الأولى تماما والثانية قصرا في مقام واحد بنية الجمع، فهو كمسافر صلى الظهر وراء المقيم وجمع إليها العصر، فللتمام موجبه وللجمع علة تجوزه، وهي العلة التي أوجبت قصر الثانية، وذلك هو معنى السفر. وأما على القول بالقصر فله أن يجمع وأن يفرد، وله أن يؤخر الأولى إلى الثانية، لأنه في حكم المسافر فيجوز له ما يجوز له، وإن فاتت الأولى قبل الخروج من العمران فقد أساء.
0: بس انتهى الكلام، انتهى الكلام والوقت انتهى، نزل الحديث في الفائدة لا خير. ما كان فيه ذكرنا منها مسألة واحدة، طيب على مسألتها مثلك نأتي بها إن شاء الله نكمل هذه الفائدة في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

للبشر، كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ديننا وكرامة الإنسان. ولقد كرر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد حمدا يستوفي نعمه ويستدعي كرمه سبحانه. فلق الإصباح وهدى الأرواح وكرم الإنسان وأعزه بالإيمان. ما أكثر ما مر على الإنسان من أزمنة أهدرت فيها كرامته واستبيحت حريته، ويجعلونه كسلعة لا حق له في الحياة الكريمة، حيث الاتجار بالبشر واستغلال ذوي العوز والحاجة والفقر وامتهان الضعفاء وغيرها من الصور الصارخة من جاهلية جعلت قيمة الإنسان رهينة مقاييس القوة والمال والنسب. ثم جاء الإسلام الذي اتسمت دعوته بالرحمة، أقام لكرامة الإنسان أصلا راسخا وجعله مكرما. ولقد كرمنا بني آدم، فحرم هذا الدين الحنيف صور الظلم والبغي والعدوان، وصان النفس والعرض والمال، ووسع أبواب العتق، وحث على تحرير الرقاب، وأرسى مبدأ المساواة، حتى غدا الصحابة إخوة في مجتمعهم رضي الله عنهم. فمنهم العربي والحبشي والفارسي والرومي، وميزان التفاضل التقوى، وميزان التفاضل التقوى. ولم يجعله باعتبار الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الطبقة. هكذا سبق دين العدالة هذه المواثيق الحديثة بقرون طويلة في تقرير الأصول التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته وتصون دمه وعرضه وماله. كرامة بمنحة إلهية ثابتة، وليس امتيازا من سلطة، وليست حقا ينتظر اعترافا من أحد. وها نحن نشهد عالم اليوم حيث يتحدث كثيرا في المنابر الدولية عن حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يحكي بأنه لا يزال يشهد صورا مؤلمة من امتهان تلك الحقوق، ومنها الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين وأنواع العمل القسري.

0: والمتاجرة بالأعضاء والاستعباد الجنسي والعنصرية البغيضة وإشعال الحروب التي تهلك الحرث والنسل وتزهق فيها الأرواح البريئة وتدمر بيئة الإنسان وتنتهك مقدساته وتسلب أرضه وتحتل بلاده. ومن يمعن النظر يرى صورا لعودة الجاهلية في ثياب عصرية. قد جعلوا كرامة الإنسان شعارا يرفعونه وليس عهدا يصان. أما الإسلام فمع كونه أضاف إلى التاريخ ميثاقا جديدا فقد جاء ليقتلع كل جاهلية من جذورها، كل جاهلية تهين الإنسان وتجعله شيئا يستغل ويبتذل. دين بين أن الله أودع في الإنسان سر الكرامة. ومن صور صون كرامة الإنسان في رحاب هذا الدين ما أولاه من تكريم لكبير السن ومراعاة حاجته والاستماع إلى صوته وعدم تركه وحيدا على هامش الحياة، فإن ضعف جسده لا يسقط قدره ومنزلته، وتقدم عمره لا يمحو فضله أو يطمس تجاربه. وبمشاهد رعاية المسنين تقاس إنسانية المجتمع، حيث حفظ مكانتهم ورد بعض الجميل الذي بذلوه وإحاطتهم بالمودة والأمان. تبارك ربي أفاض الهدى وأجزل للعالمين الندى، سبيل الكرامة منهاجه فبورك من بالسبيل اغتدى، وسار أبيا بإيمانه فما جار في سعيه واعتدى، يصون الحقوق بآفاقه فأنا مضى لتقاه ارتدى. فهيا بنا لله ربنا مستمسكين بعروة الدين مع المشرقين بالهدى في كل الميادين. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهناك مسألة ختمنا بها لقاءنا الماضي، فقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ على جعل من شرطية، والمبتدأ لا بد له من خبر، فأين خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من؟ اشتهر أن خبر اسم الشرط عندما يكون مبتدأ هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن الخبر هو الجواب، وعلى هذا فالجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط هو الجملة التي

تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط. فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهو الخبر، وإذا كانت جملة جواب الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر. وإذا ما رجعنا إلى جملة فعل الشرط قتل مظلوما ففيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع نائبا للفاعل للفعل قتل. وعلى هذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. وإذا ما رجعنا إلى جملة جواب الشرط وهي فقد جعلنا لوليه سلطانا ففيها ضمير يعود على اسم الشرط أيضا وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه لوليه، فجاز في هذه الجملة أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط على هذا الرأي. وهناك رأي رابع، ولعل الرأي الرابع هو الأقرب إلى الصواب، وفيه أن مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. فهذه إذن أربعة آراء في خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط، وهذا على جعل هذه الجملة جملة شرطية وعلى جعل من شرطية. وأما على جعل من موصولة فيجوز وجه آخر في الإعراب، ويكون المعنى على جعل من موصولة والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعلى هذا نقول في الإعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول قتل مظلوما، وعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يجعل لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول من في محل رفع. وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ الجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من. ودخلت الفاء على الخبر لشبه الاسم الموصول باسم الشرط في الدلالة على العموم، فلما تشابه في هذا الشأن دخلت الفاء زائدة على خبر الاسم الموصول، وقد وقع ذلك كثيرا في القرآن الكريم. فعلى هذا تكون الفاء زائدة فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا على الرأي الذي يجيز أن تعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، وهو رأي مشهور وإن قال به قليل من النحاة عند من يتتبع هذه المسألة من كتب التفسير ومن كتب المعربين والنحاة. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات عند كلمات في هذا الأسلوب أو في هذه الجملة، ففي هذه الجملة كلمة سلطان، فما معنى كلمة سلطان في هذا السياق؟ نعود ابتداء إلى العين،
لأن العين قد يكون أقدم الكتب التي ننقل منها، وخصوصا على رأي العلامة الكبير ابن مداد الذي ذكر بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي سنة 35 و100 للهجرة، والمشهور في كتب التراجم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني توفي سنة 70 و100 من الهجرة النبوية، وسنة وفاته قبل سنة وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى، إلا أن أبا عبيدة معمر بن المثنى عمر طويلا فقد ناهز 100، وذكر في كتب التراجم أنه توفي وله من العمر 99 عاما. فإذا ما عدنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة سلطان، ووقفنا عندها من كتاب العين، نجد أنه يقول: والسلطان في معنى الحجة، قال تعالى: هلك عني سلطانية، أي حجتي، فليس له حجة، فاستعملت في هذا المعنى، وقد وردت في القرآن الكريم على الصفة التي ذكرها هذا العلامة الأكبر. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، مثل قفيز وقفزان وبعير وبعران، والمعنى بأن السلطان هي القدرة التي تكون للملك من تبوئه ذلك المنصب، وهو منصب الملك، والملك لغة في الملك، وقد وردت في كلام العرب وفي أشعارهم. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا، كقولك: جعلت له سلطانا على أخذ حقه من فلان. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الذي ترشد إليه هذه الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لوليه قوة على أخذ حقه من ظالمه، فالسلطان هنا في معنى القوة، أو في معنى البرهان والحجة، والمعنى أن له برهانا وحجة على أخذ حقه من ظالمه. ثم قال: والنون في السلطان زائدة، وأصله من التسليط، فعلى هذا تكون الألف والنون في هذه الكلمة زائدة. ونقف أيضا عند كلام صاحب مجاز القرآن وهو معمر بن المثنى، فقد ذكر معنى هذه الكلمة في موضع آخر في غير هذا الموضع، فقد ذكر تفسيرها في سورة يونس، وكثيرا ما يذكر تفسيرا للكلمة أو تفسيرا للآية في غير الموضع الذي يكون القارئ واقفا عنده أو تاليا له. فقد جاء في مجاز القرآن: إن عندكم من سلطان بهذا، مجازه ما عندكم سلطان بهذا، ومن من حروف الزوائد، ومجاز سلطان ها هنا حجة وحق وبرهان. فقد فسر كلمة سلطان بالحجة والحق والبرهان، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين. وهنا أيضا في هذا الموضع كلمة نحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة ولي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذه الكلمة وهي كلمة الولي في هذا الموضع معناها القريب، وكثيرا ما تفسر بأبناء العمومة.
فقد جاء

0: في كتاب العين: الولاية مصدر الموالاة، والولاية مصدر الوالي، واشتهر أنه يفرق بينهما، فالولاية بفتح الواو بمعنى النصرة، والولاية بكسر الواو من الولاية أو من الولي، وهو منصب معروف يتبوى. وذكر بعضهم أن الكلمة مستعملة في المعنيين بنفس الصيغة أو بنفس اللفظ والحركات. والولاء مصدر المولى، والموالي بنو العم، والموالي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم عليه الصدقة، والمولى المعتق والحليف، والولي، والولي ولي النعم. فقد فسرها هنا أو ذكر من معانيها أنها تأتي بمعنى بني العم، والمراد بذلك القرابة أو من تكون له قرابة بالإنسان. وهذه الكلمة أيضا نقف عند معناها في كتاب الجمهرة، فقد ذكر شيئا من معانيها، فقد جاء فيه: والولاء مصدر مولى بين الولاء، والولاية الإمرة، والولاء مصدر واليت بين الشيئين. ثم قال: والولاء مصدر واليت بين الشيئين موالاة وولاء، والولي خلاف العدو، والمعنى من ينصر الإنسان. وهذا المعنى الذي ذكره بقوله والولي خلاف العدو يتناسب معنى لهذا الموضع من كتاب الحق تبارك وتعالى. ونجد أيضا كلاما حول هذه الكلمة ليس بعيدا عن الكلام المذكور هنا يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة الولي، ونذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون

0: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطر. سكن الروح
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سكن الروح.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في حديثنا حول معنى سام من المعاني الإسلامية. حديثنا سوف يكون عن سكن الروح، سكن الروح التي تتمثل في الزواج الحقيقي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مطبقا لدى المسلمين، كي يهنأ الإنسان بهذه العلاقة المقدسة، وكي يجد في نفسه وروحه الإطمئنان، وكي يملأ قلبه بالمعاني السامية عاطفيا ونفسيا وروحيا. حديثنا في برنامج سكن الروح حول الزواج والأمور التي تجعل من الزواج نموذجا رائعا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وسوف نتناول بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات تنبيهات معينة أو ملاحظات معينة يجب على المؤمن أن تكون ماثلة في ذهنه كي يطبق شرع الله تعالى في هذه العبادة، وهي عبادة الزواج. الأمر الأول الذي سوف نتحدث بإذن الله تعالى عنه في لقائنا هذا في برنامج سكن الروح هو أهمية الفقه في الدين. أيها الإخوة والأخوات، الفقه في الدين صمام الأمان للعلاقة الزوجية. من كان مطلعا على الأحكام الشرعية قبل أن يلج في مشروع الزواج، من كان متفقها في دين الله تعالى، من كان يعلم ما عليه وما له من حقوق وواجبات، سواء كان ذلك متعلقا بالرجل أو بالمرأة، فإن هذا الفقه يحفظ كيان الأسرة، يحفظ العلاقة بين الزوجين، يجعل الرجل حريصا على تطبيق شرع الله تعالى بتأدية الواجبات والمطالبة بالحقوق، كي لا يكون هنالك لبس أو غبش في التصور في الحقوق والواجبات. إذا تحدثنا عن الفقه وأهميته في الدين، فالفقه هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: ما عبد الله بشيء يا فتى أفضل من فقه، كذا القول أتى، ولفقيه واحد أشد من ألف ألف عابد يعد، أشد في الأمر على الشيطان، لأنه العارف بالمعاني، يدري مصايد العدا فيحذر وقوعها ويخبرا بها الورى، عبادة ليس بها تفقه لا خير فيها إنها لبله. فالفقه أيها الإخوة والأخوات يرسم المعالم العامة للعلاقة الزوجية الحقيقة، يبين حقيقة الزواج، ويبين أن العلاقة الزوجية ليست مجرد مطلب فطري أو مصلحة مادية، وليست التزاما ماديا أو علاقة اجتماعية يسعى الإنسان لتطبيقها. الفقه في شرع الله تعالى يجعل من الزواج مشروعا عظيما، منظومة متكاملة. هذه المنظومة تنضوي تحت المفهوم العام للعبادة، فالإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يوسع مفهوم العبادة في تطبيق هذا المفهوم، أو يوسع حياته تكون كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الحياة، كل الحياة بتفاصيلها، سواء كان ذلك يتعلق بالعبادات المعروفة، الصلاة والصيام وغيرها، أو كان متعلقا بالحياة اليومية أو تعاملات الإنسان مع زوجته، مع أبيه، مع أمه، مع مسؤوله في العمل، مع العامل، مع في السوق، في كل تعاملاته ينبغي أن يكون يحيى حياة العبادة. هذه المنظومة أيها الإخوة الأكارم تبلور العلاقة بين الزوجين على أسمى معاني المحبة والرضا والاستقرار النفسي، لأنها تجعل من خدمة الزوج أو من إسعاد الزوج لزوجته وإسعاد الزوجة لزوجها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وليست مجرد التزام مادي كما ذكرنا، وإنما تتحقق الغايات والأهداف المنشودة بالعلم والبصيرة وإدراك الحقوق والواجبات. ومن هنا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان مستبصرا بشرع الله تعالى يكون مؤديا للعبادة على أكمل وجه. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلما كان الفقه يجنب الإنسان ظلمه لنفسه وظلمه لغيره، فإن الإنسان إن طبق تلك الأحكام فقد حفظ لنفسه ولغيره الحقوق، ولم يتعد على حقوق الآخرين، بل طبق شرع الله تعالى الذي يحقق له السعادة والحياة الطيبة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: سكن الروح.
0: وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى فساد العلاقة بين الزوجين وحالات الفشل في الغالب تكون بسبب عدم الاسترشاد بالأحكام الشرعية، وأوضح مثال يبين فساد العلاقة بين الزوجين إذا كانت بمعزل عن تطبيق أحكام شرع الله تعالى موضوع الطلاق، فإن الطلاق يقع في الغالب بسبب مخالفة شرع الله تعالى في حكم من الأحكام، سواء كان ذلك الحكم متعلقا بالرجل أو متعلقا بالمرأة. ومن الأمور التي يجدر أن نتنبه لها أن الزواج هو مشروع عظيم ينبغي للإنسان أن يتهيأ له قبل أن يلج إليه. ومن هنا يمكن أن نشير إلى التجربة الرائعة التي طبقت في إحدى الدول الإسلامية وهي ماليزيا، تجربة رخصة الزواج التي تتضمن دورة يدخل فيها الزوج والزوجة، دورة تدريبية يطلع فيها على الأحكام الفقهية وعلى الأنظمة القانونية وكذلك من الجانب الاجتماعي والنفسي، وفيها أيضا فحص طبي. هذه الدورة إذا كان الإنسان أراد أن يدخل في مشروع الزواج ينبغي أن يهيئ نفسه، هذه الدورة تهيئ هذا المقبل على الزواج كي يكون على بصيرة في التعامل مع زوجته، وكذلك الزوجة في التعامل مع زوجها. تقول الإحصائيات بأن ماليزيا كانت تعاني من ارتفاع حالات الطلاق فكانت تصل إلى 40%، وبعد تطبيق هذه التجربة، هذه الدورات الإلزامية التي يلزم بها كل من أراد الشروع في الزواج يلزم بخوض هذه التجربة أو هذه الدورة، انخفضت نسبة الطلاق من 40% إلى 4%. كل ذلك بسبب الوعي الذي حصل للأزواج والزوجات في موضوع الطلاق. فموضوع الزواج عندما يكون الإنسان متفقها في الأحكام الشرعية المترتبة عليه إذا دخل في هذا العقد، طالما تزوج هذه المرأة فإن عليه أن يؤدي واجبات وله أيضا حقوق، فيؤدي ما عليه ويطالب بما له، ولا يصبح هنالك غبش أو لبس في التصور. قناعات الناس في ماذا تعني الزوجية، الزوج ما هي صلاحياته، ما هي الأمور التي يمكن أن يطالب بها، وكذلك الزوجة ما هي حدود صلاحياتها. هذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة ماثلة في الأذهان قبل الشروع في مشروع الزواج، لأن هذا الزواج يرتبط روحيا، الرجل يرتبط بالمرأة والمرأة ترتبط بالرجل في مشروع الزواج روحيا ونفسيا وعاطفيا، وكل ذلك منضوي على الجانب الديني أو تحت الجانب الديني. ولذلك كان الفقه مهما جدا في تطبيق الأحكام الشرعية. وإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية جعلها الله سبحانه وتعالى تحفظ كيان الأسرة وتحقق المعاني السامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأراد أن تتحقق للإنسان بالزواج في كل تفاصيل الأحكام قبل الزواج، قبل العقد وأثناء العقد أثناء قيام الزوجية، حتى بعد الانفصال إن وجد الانفصال، فإنه يقلص السلبيات التي تقع بسبب الطلاق إلى أدنى مستوياتها، بل يجعل الرجل علاقة الرجل بالمرأة قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج كما هي العلاقة المطلوبة، علاقة الأخوة والمودة والرحمة، بعيدا عن العداوة والتشفي والنشاز.
1: سكن الروح.
0: هذا ما تيسر في هذا اللقاء. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سوف نتحدث عن بعض الأحكام الشرعية التي تحفظ كيان الأسرة إن طبقها الإنسان، أحكام تتعلق بالمرحلة الأولى قبل العقد، كيف حافظ الإسلام على الزواج بتشريع بعض الأحكام التي تحفظ العقد وتجعل الزواج مبنيا على أسس صحيحة، وكذلك أثناء قيام الزوجية كيف تحل المشكلات الطارئة، ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، وكذلك في المرحلة الثالثة في حال وجود الانفصال كيف تقلص السلبيات وكيف تحل المشكلات التي قد تنجم عن الانفصال بعد الطلاق. سيكون ذلك بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.